الآية عذاب تعوذ واستغفر، حتى إنه ينبغي علينا البكاء، فلقد قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم إن القرآن معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المعجزة مستمرة إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد وقع التحدي للمعاندين فكانوا عاجزين ولو أن يأتوا بمثل سورة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فعجز المعاندون في ذلك الزمن عن أن يأتوا بمثله وهم البلغاء الفصحاء، ولما حاول بعضهم خرج كلامهم ركيكا ضعيفا، سخر منهم حتى من صدقهم، حتى إن الوليد بن المغيرة مع كفره وبغضه للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أوله لمثمر وإن آخره لمغدق، وما هذا بقول بشر. وأما معنى النور في الآية أي الهادي، أي أن الله هدى أهل السماوات وهم الملائكة، وهدى بعض أهل الأرض من إنس وجن. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

البشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

هم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة.

ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

نفسك جل جلالك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا

الحسن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من

0: والنبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء، فكان يقابل أذاهم بالصبر ويصفح ويستغفر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد صحت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه وهم جميعا نائمون، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه، فإذا برجل قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله. فيا أيها الناس، اذكروا هذا النبي الكريم، استعرضوا حياته وسيرته لتخرجوا بها بما ينفعكم، فكلها دروس وعظات. ويا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: نور الهدى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. من سمع ذكر اسم الله يسن أن يقول سبحانه أو تبارك وتعالى أو عز وجل، وليس بواجب وليس بمفترض. أما عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أكد الصلاة عليه لمن سمع ذكر اسمه، قال عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصل علي أخطأ طريق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي. إذا ذكر الرسول في مجلس فلم يصل عليه هذا الذي سمع ذكره حتى غادر هذا المجلس، هذا مكروه كراهية شديدة، وقال بعضهم حرام. هؤلاء قلة، أما أكثر العلماء ما قالوا فرض. وعلى كل حال، مطلوب إذا ذكر اسم النبي أن يصلى عليه. أما من سمع ذكر اسم الله فقال سبحانه وتعالى أو عز وجل أو تبارك وتعالى أو قال تقدست أسماؤه أو قال جل شأنه أو قال جل ذكره أو غير ذلك من كلمات التعظيم، هذا كسب ثوابا. لكن من لم يفعل فليس عليه كراهة، فضلا عن أن يقع عليه إثم ومعصية. وليس معنى ذلك أن الرسول أولى بالتعظيم من الله، لا، نحن ما كنا نعظم الرسول لولا أن الله أمرنا بذلك. نحن نعظم الرسول لأجل الله، والرسول مخلوق مثلنا، لا يخلق شيئا، لا منفعة ولا مضرة. الله تعالى هو الذي يخلق المنفعة والمضرة، لا خالق لشيء إلا الله. فنحن نعظم الرسول لأجل الله، لأن الله تعالى أمرنا بتعظيمه. أما الله تبارك وتعالى فهو الذي يستحق التعظيم والعبادة لذاته، لأنه هو خالقنا وخالق العالم بأسره، خالق أجسامنا وحركاتنا وسكوننا. لا نستطيع أن نتحرك حركة ولا أن نتكلم بكلمة ولا أن نخطو خطوة ولا أن نلمح لمحة، أي أن ننظر إلى شيء بنظرة، إلا بعونه. الله تعالى هو الذي يقدرنا على الكلام وغير ذلك. نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا بعونه ومشيئته، والله تعالى هو الذي يستحق أن يعبد لذاته، أي لأنه هو الله المعبود الذي يستحق علينا أن نعبده. فمن أمرنا الله بتعظيمه نعظمه، ومن نهانا الله عن تعظيمه فلا نعظمه، بل حرام علينا أن نعظمه. الله تعالى أمرنا بتعظيم الأنبياء والملائكة والأولياء من البشر، وكذلك الأولياء من الجن الذين يطيعون الله ويؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. في الجن جماعة مؤمنون لا يؤذون المؤمنين، يطيعون الله، يؤدون الصلاة كما أمر الله، ويجتنبون المحرمات. في حياة الرسول اجتمعوا به فعلمهم. ذات ليلة خرج لأجلهم إلى خارج المدينة ليخصصهم، فمكث معهم وقتا طويلا فعلمهم، ثم هم أيضا يعلم بعضهم بعضا ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا، أي في الجن، مسلمون فساق، كما أنه يوجد في البشر مسلمون فساق. والله تبارك وتعالى أمرنا بتعظيم الأنبياء والملائكة لأنهم أحبابه. الأنبياء كلهم أفضل الخلق عند الله، ثم بعدهم خواص الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش، ثم بعد ذلك أولياء البشر، ثم بعد هؤلاء الأولياء من البشر عوام الملائكة. الأنبياء أولهم آدم عليه السلام، كان آدم نبيا رسولا، لولا أنه كان نبيا رسولا فعلمه الله بالوحي كيف ينظم معيشة نفسه ومعيشة ذريته بعد أن خرج من الجنة، لكان البشر مثل سائر الوحوش. كان آدم أول الأنبياء، أول الرسل، لكنه لم يكن في أيامه بشر كفار، إنما البشر الذين كانوا في أيامه أولاده وزوجته حواء، وزوجته ولدت له عشرات من الأولاد، ثم هم توالدوا بعد ذلك، فكان الأخ يتزوج أخته التي من البطن الثاني، وكانت تلد حواء توأمين في كل دور، ثم لم يمت آدم حتى بلغ عدد ذريته 40,000. ثم بعد ذلك، بعدما مات آدم، حرم الله زواج الأخ من أخته ولو كانت من البطن الثاني. ثم جاء أنبياء ورسل كثيرون، ثم ختموا بمحمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين. فبعد محمد لا يأتي نبي جديد. أما المسيح عيسى كان قبل سيدنا محمد نبئ، وبعد نزوله لا يأتي بشرع جديد بل بشرع محمد يحيي شرع محمد. لا يجوز أن يعتقد إنسان أنه يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظنون أن أبا بكر وعمر أنبياء، وهذا كفر. فمن عرف أن أبا بكر وعمر كانا في زمن رسول الله ومع ذلك قال كانا نبيين فهو كافر، لأنه كذب القرآن. لأن الله قال في القرآن عن محمد وخاتم النبيين. يوجد الآن في الباكستان جماعة يؤمنون بشخص دجال اسمه غلام أحمد، توفي لكن ذريته ما زالت موجودة. هذا الشخص لما قام المسلمون ليقتلوه حماه الإنجليز. هو كان قال عن نفسه إنه نبي، ثم ابنه قال عن نفسه إنه نبي، ثم ابن ابنه قال عن نفسه إنه نبي. ثم الأنبياء لا يعظمون كتعظيم الله. لا يجوز تعظيم أحد كتعظيم الله. الله تعالى هو المعبود بحق الذي لا يجوز أن يتذلل نهاية التذلل إلا له. فلا يجوز عبادة أحد من خلق الله، لا ملك ولا نبي، إنما الأنبياء والملائكة يعظمون بما دون تعظيم الله. يعظمون إلى الحد الذي يليق بهم، ويجوز أن نعظمهم به لا أكثر. لذلك الذي يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله يكون كافرا، أما الذي يعظم غير الله لا على هذا الوجه فلا يكفر. لكن الحلف بغير الله مكروه على الإطلاق. مكروه الحلف بالنبي أو بجبريل أو بإسرافيل أو ميكائيل أو بغيرهم، كذلك الحلف بالكعبة مكروه. أما الحلف بالقرآن فإذا قال والقرآن إذا قصد الكلام الذاتي ليس مكروها، بل هو جائز وثبت اليمين. أما وحياة القرآن هذا لغو لا يصح. الحلف بالقرآن بلفظ والقرآن أو أقسم بالقرآن جائز، أما بحياة القرآن فاسد. القرآن لا يقال له حي ولا ميت. الله تعالى هو المتصف بالحياة الأزلية الأبدية التي ليست بلحم ودم وروح. فالذي يجوز أن نحلف بحياة الله يقال أقسم بحياة الله أو وحياة الله أو بحياة الله أو نحو ذلك. أما وحياة القرآن فهو ممنوع لأنه كلام لا معنى له. هم الناس الذين يحلفون هذا الحلف يقصدون بقولهم محياة القرآن وكرامة القرآن، ومع ذلك فهذا اللفظ ممنوع. ثم إذا شخص قال وحياة القرآن وكسر يمينه فليس عليه كفارة، لأن يمينه غير شرعية. الذي يقول والقرآن أو أقسم بالقرآن يمينه صحيحة، فإذا كسر عليه كفارة واجبة. الكفارة هي إعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن عجز عن ذلك كله فكفارته صيام 3 أيام متواليات أو متفرقات. أما لو قال والله بلا هاء لا تثبت يمينه، فيمينه غير ثابت، فإن كسر كلامه ليس عليه كفارة. أما الذي يقول والله بالهاء الساكنة أو والله أو والله أو والله تثبت عليه اليمين، أما بدون الهاء لا تثبت اليمين، بل حرام. فمن ترك الهاء فقد حرف اسم الله، فعليه ذنب، ثم ليس له ذرة من الثواب الذي يقول الله بلا هاء لو قال 1,000,000 مرة، لأنه ما ذكر الله، ولو كان هو قصده ذكر الله، لأنه ما ذكره باسمه، ذكره بغير اسمه. كثير من الناس يضيعون أنفاسهم لأنهم يحرفون اسم الله. الحاصل أن الحلف بغير الله ممنوع حتى بالكعبة أو الرسول أو العرش، وهذا الحلف في بعض المذاهب مكروه وفي بعض المذاهب حرام. عند الإمام أحمد الحلف بغير الله حرام، أما عند الإمام الشافعي مكروه كراهة شديدة الحلف بغير الله، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي ليسكت. إن أراد الحلف فليحلف بالله، وإلا لا يحلف بشيء من العالم، لا يحلف لا بالنبي ولا بالملائكة، ليسكت. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، علمنا أن الحلف بغير الله لا يثبت يمينا، فمن كسر الحلف الذي هو بغير الله فليس عليه كفارة. أما من يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا كان حلف بغير الله مما يعبده الكفار ولا يقصد تعظيمه كتعظيم الله فلا يكفر، لكن حرام. كان في الحجاز في الجزيرة العربية أول ما بعث الرسول، كان أهل مكة مشركين، كانوا يعبدون الأوثان. كان حول الكعبة في الجانب الشمالي منها يوجد مكان يقال له الحطيم، هناك كان المشركون وضعوا 360 صنما يعبدونها من دون الله تعالى.

وسلم، ولكن كان زمانه منذ أسلم قريبا لم يكن طويلا. حلف ذات يوم باللات بهذا الصنم المشهور الذي له عندهم مرتبة كبيرة، فشعر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. هكذا قال: لو كان هذا الذي سمعه الرسول حلف باللات، ذلك الصنم المشهور، على نية تعظيمه كتعظيم الله، كان الرسول قال له أسلم من جديد. لو كان حلف به كما كانوا يحلفون به قبل إسلامهم، كان الرسول قال له أسلم من جديد. لكن كان هو على حسب ما ألف، كان متعودا على ذلك، ما قصد أن يعظمه كما كان يعظمه لما كان على عبادة الأوثان. من حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فقد كفر، فهو مشرك. وأما من حلف بغير الله لا معظما له كتعظيم الله فلا يكفر. قال الشافعي رضي الله عنه: من حلف بغير الله أخشى أن يكون معصية. ما قال معصية، فيفسر كلامه بالكراهة، أي أنه أراد أن الحلف بغير الله مكروه، لكن كراهة شديدة عنده، لأنه قال: أخشى أن يكون معصية. وقال الإمام أحمد: إن الحلف بغير الله معصية. والله سبحانه وتعالى أعلم.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت، هل تعرفي منهم؟ حلي بأهل البيت

أهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن.

في ذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

شيخ أهل البيت شيخ أهل البيت ذو القدر العلي يا بأسد الله مولانا علي يا ابن عم

0: فرع حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح اللوا شيخي عمر عثمان علي يا يابا
1: الله الله ما شاء الله
0: صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا بسعد

0: وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. اعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أنه لا يجوز تحريف القرآن في القراءة ولا عذر للجاهل. الله تعالى امتدح قوما فقال فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. فإذا كان الإنسان جاهلا كيف يعرف أنه يقرأه كما أنزله الله؟ لابد أن يتلقى القرآن عند إنسان قارئ ثقة، عارف بالقراءة ثقة، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وفي كلامه رضي الله عنه فوائد، منها منع تحريف القرآن لفظا ومعنا، وجواز التأويل لمقتضى عقلي أو نقلي على ما يوافق اللغة والشريعة، قاله الفخر الرازي وغيره. وهذه الآية وغيرها من الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة كما يفعل كثير من الناس، لا يأتون بالسين صافية ولا بالصاد صافية ولا بالدال من مخرجها ولا بالضاد من مخرجها ولا بالجيم من مخرجها. لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة بما يجب مراعاته من التشكيل وحركات أواخر الكلمات وإخراج الحروف من مخارجها، فمن لم يراعي ذلك فقد خرج بالإثم بدلا من الأجر والثواب. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقل ما ليس لك به علم. وفي الجزرية في علم التجويد يقول ابن الجزري رحمه الله: من لم يصحح القرآن آثم. وهذا صريح من أحد أئمة هذا العلم في أن ترك تصحيح القراءة فيه إثم، فضلا عن أن يكون فيه أجر وثواب. وقد قال الحافظ المنذري في شرحه على مسلم قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والتعتعة فيه لأن القراءة عليه شاقة وصعبة، يعني يحسن القراءة مع الصعوبة، ليس يحرف القراءة، إما لكونه في بداية التعلم والحفظ، أو لاختلاف لغته عن اللغة العربية لكونه أعجميا مثلا. ولما كانت القراءة عليه شاقة فله أجران: أجر بالقراءة وأجر التعتعة في التلاوة والمشقة في القراءة. أو التعتعة بسبب ثقل اللسان خلقة وطبيعة. وقيل إن الذي يتتعتع هو الذي يتردد في التلاوة لضعف حفظه وإتقانه، لكن والله تعالى أعلم الأول هو الأصح والأقوى، لأن اللسان إذا قصر في الحفظ والمراجعة وحصل له تردد في التلاوة والقراءة فإن هذا لا يكون له فيه مزية أو فضل، لأنه أهمل المراجعة والحفظ. وكون الذي يتتعتع له أجران لا يدل على أنه أفضل درجة من الماهر، فقد يكون للماهر أجور أكثر منه، وذلك لمهارته. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كم للماهر من الأجر، وإنما قال: هو مع السفرة الكرام البررة، وهي بشارة عظيمة بلا شك لكل من اعتنى بكتاب الله وحفظه وأتقنه وأكمل قراءته وأتمه، فإنه يكون مع ملائكة الرحمن السفرة الكرام البررة. انتهى من كلام المنذري رحمه الله. ويؤيد ما ذكرناه حديث مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. ولا شك أن الذي يقرأ القراءة وفيها التحريف أن عمله رد أي مردود عليه، ولا يكفي أن يقول نيتي قراءة القرآن مع الغلط بالتنزيل، فإنه يكون موزورا غير مأجور، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أراد أن يقرأ القرآن للثواب والأجر فليقرأ على قارئ عارف ثقة، ثم بعد ذلك إن قرر له صحة قراءته يقرأ ما شاء من القرآن لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من بينوا هداه ورشده. وبعد، يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال العلماء: إن الكافر لا يهتدي يوم القيامة لطريق النجاة، فيكون أعمى عن الاهتداء لطريق نجاته، فيقول: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كنت، أي كنت في الدنيا أعرف وسائل تدبير معيشتي التي فيها ما ينفعني، والآن أعمى عن ذلك. هذا معنى الآية، ليس معناها أن الكافر الذي يكون في الدنيا عينه مفتوحة يكون ذلك اليوم أعمى لا يبصر شيئا، بل الكافر الأعمى الذي كان في الدنيا أعمى يوم القيامة يرد بصره إليه، لأن بعض العذاب يكون بالنظر حتى يكون عذابه أشد. الله تعالى يفتح أبصار الكفار الذين كانوا عميانا في الدنيا حتى تمتلئ نفوسهم من النظر إلى الأهوال رعبا. وأهوال القيامة قسم منها بالرؤية، تكاد قلوب الكفار تتقطع خوفا وفزعا، لأنه قبل دخولهم جهنم، جهنم هي تأتي إليهم يجرها 70,000 من الملائكة ب70,000 من السلاسل، فالكفار ينظرون إليها ويرتاعون منها. الذي كان منهم أعمى في الدنيا ينظر، والذي كان في الدنيا بصيرا ينظر، إلى غير ذلك من إهانة الملائكة لهم. مهما كان الظالم في الدنيا عبوسا وضخما، فهو كلا شيء بالنسبة لملائكة العذاب. ثم إن الكفار يرون أيضا سيئاتهم مكتوبة قبل أن يدخلوا جهنم، فيتكدرون برؤية سيئاتهم التي قدموها في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا نار جهنم ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يرزقنا فهم معاني القرآن، والحمد لله رب العالمين.

عفا وحسن ظني. فكم من زلة دين

الحمد لله الآمر بالألفة المانع من الفرقة، أمر بالتواصل ونهى عن التعادي والتقاطع، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبي السلام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد تكاد تأكل رؤوسهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيا أحبابنا الكرام، نذكركم بصلة أرحامكم، فإن الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فراجعوا جدول نهاركم، وانظروا ماذا قدمتم لآخرتكم قبل الفوات والممات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، معناه قاطع رحم، معناه لا يدخل مع الأولين. فتأملوا في ذلك أعزائي المستمعين، وبادروا للخيرات والصالحات.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس عظيم النفع، فيه ذكر بعض كرامات الأولياء من أتباع الأنبياء، فإن الله تبارك وتعالى أيد أنبياءه صلوات الله عليهم بمعجزات ظهرت على أيديهم في حال حياتهم، ثم زادهم أن أظهر على أيدي أتباعهم الذين اتبعوهم اتباعا كاملا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل، أجر الله تعالى على أيدي أتباعهم الصادقين باتباع هؤلاء الأنبياء كرامات، ليكون ذلك معجزة لأولئك الأنبياء وكرامة لهؤلاء الأتباع الذين ظهرت على أيديهم بعد أنبيائهم. فمن هنا قال العلماء إن كرامات الأولياء معجزات لأولئك الأنبياء، أي هي معجزات لأنبياء أولئك الأولياء. فما ظهر على أيدي أتباع موسى عليه السلام من الصالحين الأولياء عد ذلك معجزة لموسى وكرامة لهؤلاء الأولياء، وكذلك ما ظهر على أيدي الصالحين المؤمنين الأولياء من أتباع المسيح عيسى بعد ارتفاع المسيح عيسى إلى السماء يكون معجزة له وكرامة لذلك الولي التابع لشريعة عيسى المسيح التي هي شريعته الحقيقية، فيعد ذلك كرامة لهذا الولي الذي هو من أمة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. ومن الكرامات ما جاء في الحديث النبوي والقرآن، فإن في القرآن أن مريم كان يأتيها رزقها من الغيب، وهي لم تكن نبية، إنما كانت ولية صالحة تابعة لشرع النبي الذي كان واجب الاتباع، وهو زكريا عليه السلام. أخبرنا الله تعالى أنه كان يأتيها رزقها من الغيب، كان زكريا الذي هو متبوعها حين يدخل عليها المحراب، أي المكان الذي كانت تنزوي إليه لعبادة الله، يرى عندها رزقا فيقول: أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا يعد كرامة لمريم، حيث إنها كانت مسلمة تقية صالحة أدت الواجبات واجتنبت المحرمات وأكثرت من نوافل الطاعات. وكذلك ما أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم عن الذي كان عنده علم من الكتاب، وهو كان من أتباع سليمان عليه السلام، سماه المفسرون آصف بن برخية. أخبرنا الله تعالى بأنه قال لسليمان حين قال سليمان: أيكم يأتيني بعرشها، أي عرش بلقيس الذي كان في اليمن. هو سليمان أراد أن يقهرها حتى تؤمن وتطيع الله، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهذا الأمر العجيب أمر خارق للعادة، لكن هذا ظهر في حياة سليمان، فهو أيضا معجزة لسيدنا سليمان وكرامة لآصف بن برخية رضي الله عنه. وكذلك ما حصل لجريج، وهو رجل من العباد الصالحين من أتباع المسيح عيسى بعد رفع المسيح، ظهر له أن افترت عليه بغية من بغايا بني إسرائيل وقد حملت من زنا، فقالت إن حملها هذا منه. فجاء هذا الرجل وقد أساءوا به الظن، صدقوا المرأة الفاجرة فيما افترت عليه، فجاء الناس ليهدموا صومعته التي كان يعتزل فيها لعبادة الله. وكان من الرهبان المؤمنين الصادقين المتبعين لشريعة المسيح عيسى اتباعا كاملا، ولم يكن من الذين أشركوا بالله. فأخذوه وأهانوه وسبوه، فطلب منهم أن يمهلوه حتى يصلي، فأمهلوه فصلى. ثم أتى إلى المولود الذي كانت تحمله هذه الفاجرة التي ولدته من الزنا، وضع إصبعه على بطنه وقال له: من أبوك؟ قال: الراعي. أنطقه الله تعالى، فبرأ جريجا من الزنا الذي نسب إليه، إلى غير ذلك مما حصل من أتباع الأنبياء من الصالحين. وأما ما حصل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا فإنه لا يحصى، ومن يحصي عدد نجوم السماء أو أوراق الأشجار، من يحصيها؟ لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن ذلك ما جرى لبعض التابعين، وهو زيد بن خارجة الأنصاري الخزرجي الحارثي، فقد روى البيهقي عنه بإسناد صحيح أنه بعدما مات قبل أن يدفن سمعت له جلجلة، أي صوت، ثم تحرك فجلس فقال: محمد رسول الله، في الكتاب الأول صدق صدق، أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله، في الكتاب الأول صدق صدق، عمر بن الخطاب القوي الأمين، في الكتاب الأول صدق صدق، عثمان بن عفان، في الكتاب الأول مضت أربع وبقيت سنتان، بئر أريس وما بئر أريس. ثم مات، أي عاد إلى حالته التي كان عليها. هو قبلا مات، إنما الله تعالى أحياه ثم أعاده إلى الموت إظهارا لشرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف هؤلاء الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وإظهارا لكرامة هذا الميت. أما قوله مضت أربع وبقيت اثنتان سنتان، فمعناه أن عثمان بقي لأيامه التي يكون أمر سلطته مستقرا ثابتا بطمأنينة ونشاط، مضى منها أربع وبقي له سنتان، أي بعد ذلك تتغير عليه الأحوال إلى الاضطراب والاعتراضات عليه. وأما قوله بئر أريس وما بئر أريس، فهو اسم بئر في المدينة المنورة، كان عثمان معه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انتقل إليه بعد أبي بكر وعمر، كانا يلبسانه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين هو على هذا البئر، بئر أريس، أخرج خاتمه من يده فوقع في البئر، فنزح البئر فلم يظهر، بعد تفتيش ثلاثة أيام لم يجدوه. ثم بعد ذلك صار على عثمان اعتراضات من الناس وتشويشات أقلقت باله، حتى أدى ذلك إلى قتله. كان ذلك الخاتم فيه سر وضعه الله فيه. وفي قصة زيد هذه بقية، وهو أنه قال هذه الكلمات: ظهرت الفتن وأكل القوي الضعيف، بعد أن ذكر عثمان. المعنى أن عثمان سيستقبل بعد هذه الست سنوات أهوالا ومشاكل، فكان الأمر كذلك. ثم من جملة ما ظهر بعد ذلك في المئة الثالثة أمر حدث في خراسان، وهو أمر جسيم. كان في خراسان ناحية هي ثغر من الثغور، كانت الكفار المشركون يتعرضون للمسلمين من وقت إلى وقت من هذا الثغر، فهجم كافر طاغية فتصدى له شباب للدفاع، كان دخل القرية ثم تظاهر بالفرار ليستجرهم إلى الصحراء، فلما أصحروا، أي صاروا في الصحراء، كر عليهم وقتل منهم نحو 400. ثم جاءهم المدد من والي تلك الناحية، فهرب ذلك اللعين، فحملوا القتلى إلى البلدة، وكان من بينهم رجل شاب متزوج، ترك زوجة وأولادا، ولم يترك لهم مالا، إنما كان يكتسب بقدر ما ينفقه عليهم، فأخذت جثته ووضعت بين يدي زوجته، فصارت تبكي، وصارت النساء ذوات القرابة والجيران يبكين معها. فحانت صلاة المغرب فقامت فصلت، لم تمنعها تلك المصيبة من أن تقوم لطاعة الله. فبينا هي ساجدة أخذتها غفوة، فرأت في منامها أرضا يابسة، ثم رأت أمامها أرضا ذات عشب كثير حسن المنظر، ثم رأت رجالا متحلقين حلقا حلقا يأكلون، يلبسون ثيابا خضرا وقد علاهم النور، فجعلت تتصفح وجوههم لترى زوجها. ثم هو ناداها باسمها، يا رحمة يا رحمة، فأقبلت نحوه، فقال للذين يأكلون معه: ما زالت هذه المسكينة جائعة عطشا منذ اليوم، أتأذنون لي أن أطعمها؟ فأعطاها لقمة من رغيف بياضه أشد من الثلج واللبن وأحلى من العسل والسكر طعمه، وقال لها: كلي فلا تجوعين بعد هذا ولا تعطشين ما حييتي. فأكلت ثم استيقظت، فعاشت بعد ذلك أكثر من 20 سنة لا تشتهي الطعام، وهي صحيحة الجسم، أغنتها تلك اللقمة بفضل الله تبارك وتعالى عن الأكل والشرب، وهي لا يرى في وجهها أثر البؤس، خدها متورد، وإذا مشت تمشي بنشاط. ثم فشى أمرها، فصار الحكام يأخذونها ويحبسونها في بيت الشهر والشهرين ليتأكدوا من أنها لا تأكل ولا تشرب، فلا يجدونها تأكل ولا تشرب. وما كانت تطلب من الناس شيئا، إلا أن الناس كانوا يعرضون عليها ما تطعم به أولادها، ولتكتسي فكانت تأخذ، وكانت ولية لم تجرب عليها كذبة واحدة. ثم الناس في تلك البلدة وفيما يليها كلهم أيقنوا، فلم يبق عندهم شك من صحة أمرها. وكذلك حصلت لغير هذه المرأة في بلدان مختلفة مثل قصتها. وكان بعض الولاة الأذكياء أراد زيادة التأكد من صحة أمر رحمة، فأمر بملازمتها طول السنة، لأنه عند الأطباء قد يدعي أحدهم أن الإنسان في أحد الفصول الأربعة تعرض له حالات قد تمنعه من شهوة الطعام، لكنهم لا يسلمون أن يمتنع الإنسان طول السنة عن الطعام والشراب، فلو كان أمرا عارضا لكان ذهب عنها تلك الحال، لكنه لم يذهب عنها في جميع الفصول الأربعة، فسلمت الأطباء أن هذا الأمر خارق للعادة،

0: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي،

0: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.
1: واهتزت

0: يا حبيبي يا حبيبي.
1: نعم
0: يا عليك يا حاج.
1: ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي.
1: الله
2: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش.

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى، فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمد، عبقت بروحي من شذاها الأحمد. ولد النبي فضاءة الدنيا له، وشيا بحاشية الظلام الأسود، وبطاح مكة أزهرت بقدومه، وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها، ثوب يحاك بعسجد وزبرجد. يا والهين بحب أحمد رنموا بمديحه، فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر، حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي. ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم، فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم، وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد، وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى، فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى، فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم، نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك، الأنبياء الراكعين السجدي. عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين الأوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى، ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمد.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 16 من سورة الجاثية إلى الآية 9 من سورة محمد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: وهو العلي العظيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مختلفة حتكون إن شاء الله مليئة بالمعلومات المفيدة. معكم من وراء الميكروفون علي قباني وزميلتي إيمان دمشقي. أهلا وسهلا بالحاجة إيمان.
1: ميان
0: تعرفي شو قدي عم بمسك حالي ما أتلخبط
1: على فكرة كتير بيلخبطوا فينا أسامينا لأنه يمكن كمان شوي قريبين
0: يعني من بعض. سنتين أنا إيمان. أهلا وسهلا زميلتي إيمان يعني
1: بسيطة أهلا فيك علي وأهلا وسهلا كمان بالمستمعين اللي بلشوا يتابعونا.
0: أهلا وسهلا.

0: رقم الواتساب اللي فيكم تراسلونا عليه هو 01-667-602. تحية كبيرة للصديق خليل الميري. كمان عنا تحية للحاج يوسف الخرفان بيصبح علينا وبيقول إن شاء الله يعني هيك بيكون نهاركم مليء بالخيرات، وبيطلب انشودة يا طيبة يا شفا العياني. كمان من رسائل وصلتنا أنجي، تحية لعلي وميان وجروبنا. سعد شهاب تحية لألك يسعد صباحك. كمان عندي رسالة من بيقولوا تحية لألكم لنعيم مرعي وزوجته سناء، تحية لسناء.
1: في كمان عنا رسالة من أم أويس بتقول صباح الخير والأشطة يا إذاعتنا الطيبة، بحبكم وبحب وجه تحياتي لكم ولأم أحمد سمحة ولأخي أحمد وزوجته هو وأولاده وابنتي أريس وأويس ومحمد وزوجي سعيد عبد الهادي، ولو نقرأ الفاتحة على تسهيل أمور الطلاب، وكل عام وأنتم بخير بحلول رأس السنة الهجرية بوركتم.
0: شكرا لك. نزار غوراني بوجه تحية لابنه محمد وبنته سيلار. كمان صباح الخيرات علي وإيمان وميان. صارين الناس يعني مش عارفين مين يكون بالحلقة، فبقولوا الكل مع بعضهم علي وميان وإيمان. بدي هني حفيدتي تالين سرحان عم بيقولوا بحجابها أو مذهب بدنا زفة، حجاب يعني بدنا زفة بدنا هوبرة يعني، وعم بيطلب انشودة يا ولدي للمنشدة بتول شعيب. هيدي رسالة من أميرة. ماشي هلأ كمال هيك بيولعنا
1: يعني.

علي في عنا رسالة من ندى بشناتي، بس هي فويس مسج، فبدي أطلب منها لو بتكتب لنا المسج. نعم. الرسالة اللي عم تبعتها، لأنه ما حنقدر نسمع فويس مسج. وفي ناس كمان بعتين لنا هيك ستيكرز، رأس سنة هجرية مباركة عبد من قارة.

0: وكمان عم تطلب منا نقرأ الفاتحة عن روح أمواتنا المسلمين وعن روح حمد السيد رحمه الله. إن شاء الله نفعل. يا ريت المستمعين كمان هيك لله تعالى يقرأوا الفاتحة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية. تحية خاصة للمستمعين للحاجة إيمان وميان والسيد علي وكمان لزوجي وبناتي عم بيقولوا من أم عمر الحمصي.
1: في عنا كمان رسالة من سناء الشمس بتقول صباح النور والسرور ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. رسالة كمان من صيدا بيقولوا فيها صباح جميل جعله الله سكنا وسكينة وفقك الله يا حاجة إيمان. عم يبعثوا لها دعاء مشان امتحاناتها.
0: اليوم عندها امتحانات إيمان دولة.
1: وتحية للإخوة الأحباب في ما بعرف وين. هاني رشيد حسين الشيخ أحمد من صيدا.
0: تحية لهاني من صيدا. خلينا نفوت بدعاء اليوم ندعي سوا ومن بعدها نعرف ورد اليوم من ميان.

0: اليوم.
1: حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الأربعاء 2 المحرم 1448 الموافق ل 17 حزيران 2026 نذكركم بإخلاص النية لله تعالى والنطق الصحيح. دعاء يروى عن السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنهما لدفع الشدائد وإزالة الكرب. يقول الشخص مخلصا النية لله تعالى: أدعو بدعاء السيدة نفيسة رضي الله عنها على نية مخصوصة، كأن ينوي مثلا دفع بلية أو شدة ومكروه، ثم يقرأ ما يلي على هذا الترتيب: سورة الفاتحة مرة واحدة، سورة الإخلاص 11 مرة، كلمة سبحان الله 11 مرة، ثم يذكر القائل هذين البيتين اللذين كانت السيدة الولية نفيسة رضي الله عنها ترددهما 18 مرة، وهما: كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج.

0: بالفرج.
1: رح كفي شوي قراءة رسائل قبل ما نفوت بنشرة الطقس. الأستاذ كريم البعريني عم بيتمنى لنا التوفيق والنجاح، وكمان بيتمنى لخيو وليد النجاح دائما. نحن كمان بنتمنى لكم نفس الشيء. مروان بيصبح علينا وبيهنينا بالعام الهجري الجديد. أماني الحسين بتقول أهلا وسهلا ومرحبا. طبعا هيدا الأماني بتحب الكل أكيد، بس هيدا التأهيل الزيادة هيدا أكيد كرمالك، يعني ما أصدقاء ورفقاء بحبوا بعض.
2: هو الفكرة أنه هي مكتوبة عادي أهلا وسهلا ومرحبا، أنت عملت التون لحالك، أنت انفعلت لحالك.
1: وصلني الفايس بمن غاب ومن حضر، يعني كملت، يعني هي عم تشمل الجميع، يعني عم تعيدنا بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وكمان إذا في مجال نسمع ويح قوم.
2: كتير حلو المديح ويح قوم.
1: ويح قوم.
2: نعم، على فكرة أمدي وجه لك كمان تحية لأماني الحسين. سبحان الله، هذه المحبة اللي هي خالصة من أي مصلحة دين دنيوية، ما في شيء، ولا كنت بعرفها حتى قبل برنامج دردشة، تعرفت عليها، بس عن جد في إلها محبة خاصة.
1: سبحان الله. نعم، طيب حتحط لنا كمان ويح قوم. يلا
2: عبين ما يحط حق أنا رسالة بيقولوا فيها صباح الخيرات علي وإيمان وميان، معكم أميرة ديماسي، بدي هني حفيدتي تالين. دي قريتها أنت؟
1: نعم،
2: هنيناها بالحجاب. صحيح، بس ما طفت عندي.
1: ما هي المشكلة اللي عم نعاني منها أنا وإيمان، أنه نعم، الآيباد عندها ما بيطفوا الرسائل اللي أنا بفتحهم، وأنا كمان نفس الشيء. يعني
2: طيب،
1: عم نحاول نحل هذه.
2: لكن حأقرأ رسالة ماريا القطان، بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير، عيد مبارك على رأس السنة الهجرية، تحياتي لكم ولأسرة الإذاعة ولأبي أنور القطان وأمي خيرية شاهين وأخواتي عبيدة وتاليا من ماريا القطان.
1: تحية لألكم. كمان بدي صبح الحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام. سارة عماش، صباح للجميع، صباح التفاؤل والأمل. الله يرزقنا ويرزق جميع المستمعين سؤلهم من الخير. تحية لألك ولميان وكمال، وبتتمنى لإيمان النجاح بامتياز، وتحية خاصة لجروب القلوب البيضاء. واليوم سارة هيك فاي أو رايقة، مزبطة الرسالة نسقتها، كل جملة قدامها ستيكر
2: أو قبلها فيه هيك قلب صغير
1: وهيك ما شاء الله،
2: وخطبتها بقلوب بيضاء.
1: نعم نعم نعم.

0: طيب كيف يكون الطقس بالأيام الجاية؟ لا تغيير يذكر على درجات الحرارة اللي عم تشهدها مختلف المناطق اللبنانية وكل هالشوبات اللي عم تحسوا فيهم يا أحباب المستمعين، هيدا ماشي بعده، نحن بعدنا ما فتنا بالصيف.
1: انت عم تطمنون يا علي؟
0: بحب هيك أعمل هيك قصص أجواء
1: هذا توتر مش
0: يعني نحن معروف بعد ما فتنا بفصل الصيف رسميا منفوت بفصل الصيف الهار الأحد ب 21 حزيران، بس من هلأ لوقتها الطقس يعني ربيعي معتاد يسيطر على مختلف المناطق اللبنانية، وهذا الارتفاع أو هذا الإحساس بالحرارة عم نحسه أغلبنا هو بسبب ارتفاع الرطوبة. إذا بتطلعوا على الجبال في ضباب كتير كبير بالجبال، وبعدنا في هذه اللسعة البرد على الجبال على فكرة، يعني كنت عم شوف مبارح بصوفر وحتى بالمناطق الشمالية مثل عكار الأموعة بعده برد، يعني بدك صوف بالليل لتدفي سبحان الله.
1: بس هو حلو هلأ واحد يصيف لكن
0: نعم نعم يعني هلأ اللي مشوب ببيروت يطلع على الجبل. ايه نعم. درجات الحرارة هي تقريبا على الساحل بين 20 و29 درجة، بالبقاع بين 13 و31، وبين 16 و24 على الجبال اللي فوق 1000 متر. بعده ما مبين معنا إذا في موجات حرارة عالية حتيجي على لبنان، الله أعلم. وهذه كانت أخبار الطقس. نعم علقي ميان علقي.
1: كان بدي أشوف إذا بدكم تسمعوا شوي عن حركة المرور، في عنا شوي أخبار.
0: عنا يلا تفضلي.
1: في عنا حسب غرفة التحكم المروري بيقولوا في حركة مرور كثيفة من أوتوستراد خلدي باتجاه الأنفاق وعلى طريق بشيمون وعرمون باتجاه الساحل وناشطة باتجاه الأوزاعي. هذا زمور من عند كمال. وفي عنا كمان حركة المرور ناشطة على طريق البحرية من أنطلياس باتجاه الكارانتينا حتى مدخل المرفأ. هلأ نحن ليش منقول أحوال الطرق يا علي؟ حتى إذا واحد بيعرف له شي طريق آدمية مثل بيقوله يزورب يعني مشان يتجنب هالعجقة،
0: ولا بالغالب بهالوقت كتير بيكون في عجقة. سبحان
1: الله.
0: اسمحوا لي رح صبح على الدكتور وسيم شتيلة اللي هو هيك بعت لنا رسالة، صباح الخير صباح مميز بصحبتكم. دكتور وسيم شتيلة زوج الأميان. أنت ولا كلمة ولا تعليق أما يعني بتخجل لأنه بتستحي. طيب أوكي. الحاج عاهد مبدأ، وينك يا حاج عاهد؟ يعني أنه بالسنة مرة اللي تبعت لنا، بس بدي أعرف. وعليكم السلام.
1: هذا من المحبة بس.
0: نعم نعم.

في عنا رسالة من الدكتور باسم سيداني بيقول بمناسبة رأس السنة الهجرية أتوجه لكم ولجميع إخواننا المستمعين بالتهنئة سائلا الله عز وجل أن يعيدها علينا بالنصر على الصهاينة وأعوانهم وبالأمن والأمان على بلاد المسلمين، وأخص بالتهنئة زوجتي وعائلتي.

0: الاستراتيجية انتبهوا انتو جايين. كمان الشباب معه بالسيارة تحية كبيرة لأنه بدنا زقفة للشباب اللي مع الحاج عاهد بالسيارة. هلا هن نازلين من صيدا على بيروت عم بيطلبوا انشودة ويحة قوم بصوت الحاج معروف رحمه الله. لا منشوف اذا منحطها بعد الفاصل ان شاء الله. بعد الفاصل ميان عندي خبرية عن كلب بيتدرب على انه يكون يعني للحراسة بس نعم. فشل بالتدريب
1: سقط بالامتحان
0: ولا بنعرف بعد الفاصل شو السبب. والفقرة الصحية اليوم بدنا نحكي عن مشكلة كتير بيعانوا منها الناس وهي النفخة والغازات مع الدكتورة نبيلة رجب مباشرة من ألمانيا. فما تروحوا لبعيد
1: ومنا نكمل رسائلنا
0: أكيد.

0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
6: كامل. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بناية عيداني ومقدم.

0: بدي كان في قراءة رسائل شوي قبل ما نفوت بالفقرة الصحية. عنا رسالة من الست مروه اللحام بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام. بتوجه السلامة وتحياتها لموظفي الإذاعة وسلام خاص لزوجة الشيخ أحمد الحجازي، كمان احنا بنوجه له تحية كبيرة، وبتقول لأولادها الله يرضى عنكم ويدفع عنكم كل البلاء.
1: رسالة من منتهى دغيري بتقول صباحه لعلي وإيمان وعاملي الإذاعة، كل عام وأنتم بخير. كمان في عنا رسالة من الأستاذ، هلأ بنرجع نقرأ الكريم. صباح الخير من الأستاذ كريم البعريني، بتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح، وبتمنى لشقيقي وليد النجاح دائما. كمان هذه الرسالة أنت قرأتها، هلأ طافت عندي.
0: طيب عنا رسالة من محمد سرحان بيقول إذا في مجال نسمع أنشودة عن الحجاب وبيهديها لبنته تالين. لك يا محمد ما كنت معنا على السمع أول شيء، عملنا لها زفة لتالين، بس نرجع من عيد الزفة كرمال محمد، حطينا لها أنشودة وباركنا لها، هلأ نرجع من عيدها. هلأ كمان بيجع بيحط مبارك مجددا لتالين سرحان. كمان عنا رسالة، شكرا على هالبرنامج الحلو، الله يجمعنا في الجنة. فإذن مبارك لتالين سرحان ارتداء الحجاب وهيدي الأنشودة لها اهداء.

0: بدي وجه تحية كبيرة للماما كمان وصبح عليها كمان سارية دمشقية بتصبح علينا. شكرا لك على الرسالة.
1: يا صباح الخير يا سارية.
0: صبح عليك كمان لعلي وميان أختي ميان. وكمان عم تقول كل عام بخير بمناسبة السنة الهجرية المباركة.
1: رسالة من أحمد علوي من ألمانيا بيقول فيها أسعد الله
0: علوي.
1: نعم. أسعد الله صباحكم بكل خير. تحياتي لوالدتي وزوجتي بيقول ولابن خالتي مصطفى مكوك.
0: تحية كبيرة للأستاذ خليل بيضون من بشامون. تحية لك ولزوجتك وعائلتك. طيب خلينا نفوت بالفقرة الصحية إن نحكي عن النفخة والغازات اللي بيعانوا منها كتير من الناس. في خبرية اليوم قبل أنا عم بقول لي بعد في وقت هالقد. طب فتلنا بخبرية اليوم قبل يلا.
2: خبرية اليوم.
0: ميان فيش الكلب الراعي الألماني اسمه رايكر هو الكلب عملوا له اختبار ليفوتوه على الخدمة والحراسة. كل الكلاب اللي بفوتوا هيك بيعملون اختبارات قبل بس ما قدر ينجح بهالاختبار والسبب انه ما قدر يقاوم لعبة فيل محشوة اثناء تقويم قدرته على التركيز يعني. هنو يعطوه اختبار يعمله وحطوا له جنبه لعبة فيل
1: مثل الفلوش يعني على شكل فيل
0: 100%. فبدل ما يروح يركز على الاختبار اللي عطوه راح كمش اللعبة وبلش يلعب فيها فسقطوا ما نجحوا
1: سقط الامتحان ليش كملها باللعب
0: بقى عم بيلعب فامصد يعني الصاحب يعني المالك تبعه للكلب قام اشترى له اياها جاب له اياها وهيك صاروا يعملوا له فوتوشوت لها هو عم بيلعب فيها وما فرق معه يعني كفى عم بيلعب فيها
1: هو اكيد ما فرق معه يعني فانشهر
0: انشهر نعم. من وراء هالموضوع نعم. سبحان الله.

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: إذن بالفقرة الصحية اليوم رح نطرح موضوع النفخة والغازات، شو سببها وليش كتير من الناس بيعانوا منها. وبيسعدنا أن نستضيف بهالموضوع الدكتورة نبيلة رجب مباشرة من ألمانيا. يسعد صباحك دكتورة نبيلة وشكرا على تلبية الدعوة.
4: صباح الخير.
3: أهلا وسهلا
4: ميان للمستمعين كلهم.
3: اهلا وسهلا. يعني دكتوره بحكم انت اختصاصك الكولون وهالامراض يعني النفخه وهيك، قد ايه بيجي لعندك على العياده ناس بتعاني من موضوع النفخه والغازات؟
4: يعني كتير كتير نسبة كتير عالية من المرضى رجالا ونساء صاير عم بيجي على العيادة بهذه الاشتكى يعني.
3: نعم. طيب شو تعريف النفخة والغازات وليش بتصير؟
4: أيوة على النفخة معناتها واحد يحس حاله مثل كتير منتفخ بطنه أو عنده هيك مثل شعور بالامتلاء يعني. هيدي نتيجة يمكن تكون عادية، واحد أكل كتير متقل بالأكل بحس هيك مثل تخمة، هاي كمان بتعمل نفخة. أو عنده هو مشكلة عسر هضم أو وتأخر بالهضم تاعه فبيبقى الأكل عنده فبيعمل له مثل نفخة. هيدي تعريف النفخة. الغازات هو تراكم الهواء، يعني تراكم الغازات بقلب الجهاز الهضمي إن كان بالمعدة ولا بالمصران، بالمصران أكثر. مصدرها هو نتيجة نحن بنبتلع هواء خلال الأكل وخلال الشرب، ونتيجة إنه هالأكل اللي بيمرق عنا بالمصران عم بيعمل تفاعل مع البكتيريا اللي موجودة بقلب الأمعاء. عادة بس يكون الترانزيت تاع الأكل يعني بطبيعته بنعمل نسبة معينة من الغازات، أما إذا كان طول الأكل بالمصران أو كان من أنواع بتعمل كتير تفاعل ساعتها بتزيد عنا الغازات. مش من هيك النفخة والغازات هم ممكن يكون طبيعيين يعني يعني مثل شعور طبيعي عنا بالجسم، بس بأحيان كتيرة بتأثر على حياتنا اليومية يعني، وممكن تدل على مشكلة صحية موجودة. مشان هيك لما يكون هيدول العوارض طولوا بجسم الإنسان يعني مش مرة أو مرتين أو من بعد أكلة أو أكلتين مطلوب نحن نستشير حكيم.
5: نعم دكتورة، كنت عم تقولي أنه هالأمور اللي هي النفخة والغازات معقول يكونوا بأسباب يعني لأسباب طبيعية بتصير معنا بيومنا، هل في أسباب مرضية قد تؤدي لهذا الأمر؟
4: صحيح، في أسباب مرضية بتزيد هيدي الأشياء أو بتصير ظاهرة كتير عند الناس يعني للشخص أو للي حواليه كمان. اللي بيأكل سريع كتير، هذا اللي بيأكل سريع يعني بيبتلع أكل بيبتلع هواء، بس يأكل سريع بيصير أصلا يعني الأكل اللي عم بيأكله كتير حجمه كبير، فهذا بيستهلك وقت كتير لينهضم وبيعمل تفاعل أكتر مع البكتيريا وبيعمل غازات. اللي بيشربوا كتير مشروبات غازية بيبسي كولا سيفن أب وهيك، في أنواع أكل بتعمل غازات أكتر من غيرها يعني الفول والعدس والحمص، بعض الخضروات مثل الملفوف مثل البروكولي مثل البصل. اللي كتير بيأكل العلكة بيخليه يبلع هواء كتير ممكن تعمل هيدي كمان غازات. التدخين، أثناء التدخين واحد بيسحب هواء، نسبة من الهواء كمان بينزل على المعدة بتعمل نفخة بتعمل غازات. الإمساك، لأنه بس يقعد الأكل كتير بالأمعاء هذا بيتفاعل أكتر مع البكتيريا والنتيجة أكتر غازات. التوتر والقلق، الناس كتير بتعمل يعني هو أصلا مصرانه يعني كتير بيتأثر بهالأشياء وبيعمل غازات أكتر من غيره. وفي مرضى بيكون عندهم مثلا عدم قدرة تحمل اللاكتوز اللي موجود بقلب الحليب أو مشتقات الحليب أو الفروكتوز اللي هو السكر يعني.
5: نعم.
4: فبيعملوا نفخة.
3: دكتورة نبيلة بدي أسألك سؤال إجا ببالي هلأ، بما أنه نحن عم نحكي عن المدخنين أنه بيعملون غازات، كنت أسمع دايما خبرية أنه الأرجيلة بتنصح، مزبوط؟
4: بتنصح؟ هلأ ما بعرف إذا بتزيد قابلية الأكل كمان، بس أنه بتعمل غازات يعني أي شيء واحد عم بيش يعني عم بيسحب فيه انه هوا، نسبة من الهوا اللي عم بدل ما تفوت على الرواية عم بتفوت على المعدة يعني، فبتعمل نفخة يعني بتعمل انزعاج بتنصح.
5: هلا قد الواحد يمكن اذا قاعد عم بيركل ويلقمش بنفس الوقت مبسوط بالقعدة، هذا اللي حينصره
4: باب للقمش.
3: طيب دكتورة، شو الأسباب المرضية اللي يطلب إنه ننتبه لها بموضوع الغازات والنفخة؟
4: صحيح، في مرضى يمكن يلاحظوا حسب نوعية الأكل اللي بياكلوها، إنه مثلا أنا إذا بشرب الحليب أو بشرب أو باكل أشياء مشتقات حليب بعمل كل مرة نفخة وغازات وارتباك بالمصران، فهيدا بكون ما بيتحمل اللاكتوز، مطلوب يروح عند الحكيم ليشوف إذا هيدي هي المشكلة تاعيته مشان يتجنبها. في مرضى عندهم حساسية القمح السيلياك ديزيز، يعني بعد ما يأكل خبز معجنات وكذا بيصير عنده هيدي المشكلة، هذا كمان مطلوب يعمل منظار لحتى نتأكد من هيدي الشغلة وبالتالي نتجنب هاي الأشياء اللي بتعمل له المشكلة. في مرضى عندهم هن IBS، يعني هن عندهم متلازمة القولون العصبي، فبالتالي أشياء كتير بتأثر على مصرانهم، التوتر، السيجارة، القهوة، مطلوب يعني يتبعوا تعليمات وإرشادات الطبيب كرمال تخفف منهم مشان يومية حياتهم يعني. وفي عنا مشكلة هن فرط نمو البكتيريا بالأمعاء اسمها سيبو. في مرضى كتير بعد جراحات الأمعاء والكولون أو إذا عندهم انسدادات أو التصاقات بقلب المصران أو اضطرابات بالمناعة، يمكن يكون عندهم يعني يكون عندهم التهابات مزمنة بالمصران، هول بيعملوا نفخة وغازات أكثر من غيرهم يعني. فمشان هيك هول الأمراض يعني مشكلة النفخة والغازات يعني شوية صعبة وبتزعج المريض أكثر من غيره، فهول مطلوب يستدعي إنه يروحوا عند حكيم.
5: نعم دكتورة، حكينا هلأ عرفنا النفخة والغازات وعرفنا شو الأسباب، شو هو العلاج؟ كيف أن واحد يكون عن يعمل وقاية ويتجنب أنه يصير معه هذا الأمر؟
4: صحيح. هلا أول شيء طريقة الأكل، إنه واحد بده يأكل ببطء يعني ويمضغ كتير منيح، يعني هاي أول شغلة. المشروبات الغازية يعني منا مفيدة، يعني فيهم سكريات وفيهم كل هالغازات، يعني واحد يعرف الأشياء اللي بتاكله، يعني الحمص وكل هولي واحد يحاول يعني يتجنبها إذا كان تعمل له مشاكل، وخصوصا مثلا الحليب واللاكتوز اللي فيهم لاكتوز. اللي عنده مشكلة إمساك مطلوب يعالج مشكلة الإمساك. يعني النشاط البدني كتير مهم للشخص يعني بخلال يومه، يشرب كمية كافية من الماء يعني. إذا عنده هيدي المشكلة طولت أو صارت مستمرة، يعني مثلا ما بس لما أكلها كل النهار، ساعتها مطلوب يروح عند الحكيم ويشوف هيدي المشكلة.
3: معالجة الغازات والنفخة هي بتتم عبر أدوية ولا كمان في جلسات معينة تنعمل لهالموضوع؟
4: هلا في أدوية كتير ممكن تخفف الغازات يعني الموجودة، أشياء مثل النقاط يعني يمكن أو مثل حبوب بتحاول تمتص الغازات يعني لتخفف منها خلال النهار. ممكن الواحد مثلا يستعمل مثل كمادات سخنة أو كيس مي سخنة يحطها على المصران بتخفف الغازات. ممكن واحد ياخد أدوية كمان، أدوية بتسرع الترانزيت تاع الأكل بقلب المصران يعني والمعدة لحتى يخفف النفخة ويظهر الموجود يعني. بس كله هذا تحت استشارة الطبيب، يعني مطلوب ياخدها هيك بس. هلا واحد بياخد مثلا حبة للغازات مرة اثنين، بس إذا أخد كذا مرة وما مش الحال ساعتها بيروح عند الحكيم.
3: نعم، شكرا لك على المعلومات المهمة اللي اعطيتينا اياها الدكتورة نبيلة رجب من ألمانيا، وإلنا لقاءات تاني بإذن الله معك، وسلمينا على صبحي زوجة بكون ابن خالي.
5: نعم
4: بارك الله فيك، يسعد
3: صباحك في أمان الله. وعليكم السلام.
0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان،
1: الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكم على صحتكم.

0: بعد شوي سمعنا كمال قد زادني شوقة عم يطلبها هاني من صيدا إن شاء الله بنسمعها. ميان شكلك محمسة في شيء.
1: في رسالة قوية.
0: نعم تفضلي.
1: في رسالة من الحاجة ندى الجوجو بدي كمال كمان يركز معنا.
0: تحية للحاجة ندى.
1: نعم بتقول فيها السلام عليكم، حتى قهوتك تكون مظبوطة وأفكارك منظمة والمعنويات مرفوعة وتستقبل نهارك ببسمة على الوجه مرسومة، الموجة على الوجهة الصحيحة خليها، وحتى سمعك يسعد لا تفوت الصبحية مع إيمان وميان وتنتفع بالكلمات الطيبة بصوت علي الصداح، وهيدي من عندي الله. معلومة على الماشي.
0: أوه عم تضارب عليك يا كمان.
1: فالحاجة ندى جوجو عملت حلقة من حلقات معلومة على الماشي.
0: بسم الله عليها حاجة ندى، شكرا
1: على الكلام
0: طيب. وعلى سيل ذكرت القهوة، أنا هيك شوي تفاجأت لأنه سؤالنا اليوم هيك شوي بقلبه قهوة. فتلنا بسؤال اليوم يا كمال، بدي مشاركة من الكل.
1: على فكرة أنا ما قرأته.
0: ايه بدي فاجئك فيه. ما تقرأيه.

0: Radio Lyon. سؤال اليوم. 5 4 3 2 1. ركزي معي ميان.
1: تحمست انا.
0: ايه وبدي المستمعين يركزوا معي بدي اجوبه. اذا خيروك بين انه تقضي يوم كامل بدون قهوتك او بين يوم كامل بدون تليفونك شو بتختاري وليش؟
1: انا دغري عندي جواب
0: اكيد. بلا لحظه خليني احذر. بتختاري انه تقضي بلا تليفونك؟
1: لا. بلا قهوه.
0: هلا
1: قدم على القهوه التليفون.
0: ايوه نعم.
1: لانه على فكره انا كتير بحب القهوه بس بسهوله فيني ما اشربها، يعني انا بيمرق علي ايام ما بشرب.
0: اوكي. كان هيدي هي. طيب بعطونا أجوبتكم على 0166-7602. سؤال اليوم بيقول إذا خيروكم بين أنه تقضوا يوم كامل بدون قهوتكم أو يوم كامل بدون تليفونكم شو بتختاروا وليش؟

0: وبلشت الأجوبة توصلنا على سؤال اليوم. إذا خياروكم بين أنه تقضوا يوم كامل بدون قهوتكم أو يوم كامل بدون تليفونكم، شو بتختاروا ليش؟ فاطمة فاطمة الحمصي بتوجه تحية لنا كلنا، يعني أنا وكمال وميان وحسام، وكمان تحية لزوجة وولادها وأخواتها وولادنا المستمعين وأهل القلوب البيضاء. بالنسبة للسؤال عم تقول بلد تناني علي
1: أريحنا
0: ما شاء الله. ما بعرف، هاني عم بقول بلد تليفون. خبرونا ليش، خبرونا ليش،
1: عارف ليش. في رسالة من خليل، من أستاذ خليل بيضون، بيقول صباح الخير من بشامون. هلأ الصورة ما بعرف إذا فينا نعتبرها جواب، لأنه هو عم يغلي القهوة على النار، تعرف لما بيولعوا نار
0: هيك على الحطب،
1: على الحطب.
0: ما شاء الله.
1: نعم
0: طيب أماني الحسين عم تقول أكيد القهوة، لأنه عادة ممكن نتخطاها، بس التليفون صار 90% داخل بحياتنا، ومتري كم شغلة وكم شخص بدنا نتواصل معه.
1: صح.
0: وأبدا مش بينات، مش مبيناتي
1: روح طبعاً
0: وأبدا مش بيناتهم، مش من بيناتهم التسلية. يعني هي ما قصدها أنه التليفون بدها تخليه معه كرمال التسلية، لأنه شغل عليه. طيب مي هواري بتقول صباح الخير، عم تهنينا بمناسبة رأس السنة الهجرية.

0: الحاج يوسف خرفان بيقول بيختار قد النهار بلا فنجان نسكافيه وبلا التليفون. هلا فينا يعني
1: ياخذك بريك الواحد.
0: وصدقا ميان انا يعني جربوها انه انتم اكيد اذا ما عندكم شغل وشي مضطرين عليه جربوها انه تعطوا تاخذوا اجازه لنفسكم من التليفون، يعني يوم كامل ما تطلعوا على التليفون وما تشوفوه اصلا، حطوه بالجرور وقفلوا عليه.
1: طبعا انت شو بتختار اذا بدك تقضي نهار بلا تليفون او بلا قهوه؟
0: لا عم بقول كمال قال اصلا انا بقضي النهار
1: شكلك ولا تليفون. ما بترد علي يعني.
0: لا انا مش قصة هيك، انا كل تليفوني دائما تليفوني سايلنت،
1: يعني انا دائما تليفوني سايلنت،
0: ما بتحمل الصوت ابدا، وخاصه اذا حدا عم بيبعت رسائل طول الوقت. بس انا اكيد اكيد بقضي النهار بلا القهوه لانه يعني فينا نعيش بلا القهوه عادي رواء. ما هي انا منصوم برمضان صحيح. كيف بنقوم نهارنا؟ بس بدي احكي عن قصه التليفون، جربوها انه تقعدوا بلا تليفون نهار كامل ما تدقروا. صدقيني يا ما أنا لأنه جربتها شعور تاني، بتحسي أنا حسيت أنه التليفون أحياناً عم بيجيب لنا توتر، يعني حسيت حالي رقت كتير وهيك رواق.
1: بس يمكن قبل بدنا نبعت خبر للي عادة بيتواصلوا معنا أنه نحن حناخد بريك ما ينشغل بالكون.
0: نحن رواق وأكيد يعني بتخبري الأهل أنا يعني أخذ بريك،
1: أنا لأنه معودين علي مش بس برد بسرعة.
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: أنا إذا ما رديت بسرعة في شيء
0: حلو هيدا الشخص اللي برد بسرعة صح؟
1: بالعادة ما قصدنا شيء عن جد، عم بحكي عن

0: تحية للمنشد دعم.
1: لا لا لا تفضل.
0: تحية للمنشد خالد ماريني.
1: نوجه له كمان تحية أكيد.
2: حيم.
1: بدي كمان سلم على لينا شطح, بدي كمان بتبعت لنا رسالة بتقول يسعد صباحكم, هي بتنبسط كمان بأصواتنا, بدي كمان صبح عليها.
0: أوكي. الدكتورة نبيلة اللي كانت معنا من شوي عم تشارك بالسؤال, عم تقول بتخلى عن القهوة يوم كامل, بس إذا تخليت عن التليفون مين راح يذكرني أشرب القهوة؟
1: أختي سارية بتقول إنه هي مجربتها إنه تترك هيك التليفون, وقالت إنه صار معها وقت أكتر بالنهار وعملت أشياء أكتر.
0: شفتوا,
1: حست حالها productive.
0: لهوي التليفون. طيب أسيمة شغوري بتصبح علينا وبتوجه تحية للمستمعين ولعائلتها. بالنسبة لألي ممكن أقعد نهار كامل بلا قهوة وبلا تليفون, مع إنه شيء أساسي بحياتنا صار تقريبا, بس أنا من الجيل يلي بحب التواصل الاجتماعي وجه لوجه, مش إنه على التليفون والرسائل واتساب. كمان ماي هواري عم تشارك بالسؤال, أنا عندي فنجان قهوة الصبح, الفنجان قهوة الصبح أهم من التليفون. برمضان غير الموضوع عم تقول, بس أنه لما نكون نحن برات رمضان عندي فنجان قهوة بدي أشرب الصبح لروق الراس.
1: في عنا رسالة بيقولوا فيها صباح الخيرات والبركات, ما أعرف إذا قريتها أنت هذه الرسالة علي, كل عام وأنتم بخير بمناسبة هجرة نبي محمد عليه الصلاة والسلام, تحية لجروب القلوب البيضاء والحاجة فاطمة وللكل ولكل حاج استغفروا لنا, وتحية لكم صلة رحم من عائلتي وأصدقائي وعلي وإيمان, بحبكم كتير من منى كريم أو كريم ما بعرف.
0: كريم
1: عم تقول هي يمكن بالتليفون أنه صار فيك تحكي من آيباد أو لابتوب.
0: لا لا خطة يعني
1: نحن قصدنا أنه سكرين
0: كل, نعم. كل شيء يعني
1: صلة وصل.
0: نعم صلة وصل. طيب أوكي. عم بقولوا عن جدي علي توتر التليفون. أوكي.
1: في جواب قوي
0: شو يلا.
1: بتقول يسعد صباحكم ميان وعلي, تحياتي لكم وللمستمعين ولجروب قلوب البيضاء, وبالنسبة للجواب بختار تليفوني لشارك معكم وبشرب كابوتشينو بدل قهوة عادي. كيف منشارك معك يا علي بدون تليفون؟
0: أيوة تحية لهادي صندقلي. بس بدي أقول أنه كمان يعني السؤال يشمل النسكافيه كل واحد شو بصحصح عليه,
1: كل شيء كافيين,
0: كل شيء كافيين. اختاروا بينه وبين التليفون وليش, خبرونا ليش.
1: هذا صوت التليفون القديم ما حنقول
0: خلص نوكيا.
1: أصنع
0: عروف. بعد في نوكيا دخلي
1: ما بعرف صار بيعمل أشياء هيك متطورة بس نوكيا.
0: صح سمارت يعني.

0: في عنا رسالة بيقولوا فيها يسعد صباحكم، تحية طيبة من أم حسين وأبو حسين. أم حسين بتختار القهوة وتريح راسها من تليفون. هو اللي عم يكتب بيقولوا أنا أبو حسين عيتاني بختار تليفون لأنه بحس حالي بعيد عن التواصل وهو وسيلة للشغل، أما القهوة فينا استغني عنها وخاصة عند الصيام لا أتأثر.
1: أيوة
0: مهم كتير اللي بيكون ما بيتأثر بعدم شرب الكافيين أي كان مصدره خلال الصيام.
1: مين اللي كمان أكتر أنه يعني أنه مهم أنه ما يتأثر لما يوقف دخان مثلا؟ هون هذا
0: في ناس بيعملوا لها كمان كومبينيشن بين قهوه ودخان.
1: ايه اكيد اغلبهم بس انه اللي بياخذ قرار يوقف تدخين ويمشي عليه وهذا بطل اكيد
0: اريح له صراحه.
1: ايه نعم اكيد.
0: مسالنا كمان على فكره شو رايه بالموضوع،
1: شو كمان تعب القهوه
0: ولا بتستغني
1: كمان بشرب نسكافيه كمان
0: قهوه
1: اكيد. طيب رجاء منصور بتقول انا اذا مفطره قصدا ما بقدر اتحمل نهاري بلا قهوه، بس غرامي اني سكر تليفون نهار كامل. بتحس حالك عايش بلا تضيع وقت ببعض المطارح وهذا الحكي الكتير اللي ما له فائده. بروح بقعد على البحر بتطلع فيه شوي وهيك بشرب قهوه وكمان بذكر الله.

0: أبو محمد زايد من البداية عبو راحت علينا نومة. يسعد صباحك يا أبو محمد. شاركنا بالسؤال اللي بيقول إذا خيروكم إنه تقضوا يوم كامل بدون قهوتكم أو يوم كامل بدون تليفونكم شو بتختاروا وليش؟ في ناس صلوح بتقول يسعد صباحكم القهوة بتركها بس التليفون، هذه الزلغوطة بالغلط طلعت مع كمال، القهوة بتركها بس التليفون ضحكت على
1: انضحك علي. أنا ما قرأت الرسالة، كمل أنا يعني. في عنا رسالة بيقولوا فيها أخوكم أبو محمد زيد من البداوي راحت هو قرأت أنت هاي.
0: أنا فكرتك حتكملي رسالة ست صفي ناصر.
1: لا
0: عم بتقول القهوة، عم بتجاوبنا على السؤال، بتقول القهوة بتركها بس التليفون صعب شوي لأنه بدي اطمن على أهلي وأصحابي وهني كمان يطمنوا علي، خاصة ما بقى في تليفون أرضي قليل. بعد في تليفونات أرضي بس ما بنستعمله.
1: شوف عم نستعملهم بس يمكن لنمد الانترنت.
0: نعم صح،
1: بس ما عم نركب الأباراي، أنا هيك بالبيت.
0: نعم.

0: مش غلط نرجع نعيد الموضوع هيك للتوعية.
1: طبيب وكمان دكتورة سارة.
0: وكمان هذا يعني دعوة لدكتورة سارة دباغ إنه ترجع تطرح الموضوع ببرنامجها. إن شاء الله نفعل.

0: هذا السؤال بيفتح موضوع يا ميان انه نحن يعني ما نعلق قلوبنا وما نعلق حالنا بقصص يمكن ما بتفيد وقصص قد نخسرها بيوم ما. عم بحكي عن الأشياء مثلا أنه الواحد ما يربط نهاره بالقهوة مثلا. أنا ما بفيق وما بوعى وما بقدر أشتغل لأشرب قهوتي,
1: أو ما حدا يحكيني قبل ما أشرب قهوتي,
0: ما حدا يحكيني لأشرب قهوتي, أو مثلا الأكل ما بيأكله إلا ما يكون في بقلبه ملح. طب فطرده بطل في ملح أو بطل في قهوة مثلا, شو بتعمله؟ اعملوا هيك بروفا للقصص انه قد يعني مثلا ما تكون بقى بتناولكم او ما تكون عندكم بقى.
1: انا حتى هذا الامر بعمله مع الاولاد. يعني لما مثلا امرر اذا قدمت اكل معين انا هذا ما بحبه, هذا ما بعرف شو, يعني قد يجي وقت هذا الاكل هذا اللي انتم عم تقولوا ما بدكم اياه ما يكون عندكم غيره.
0: صح
1: يمكن.
0: صح.
1: هلا على فكره كمان على كنت حابة اعلق على المديح.
0: نعم.
1: تعرف امتى تستغني عن قهوتك وتليفونك
0: بالمدينة
1: بالمدينة.
0: نعم. نعم ما شاء الله سمع.

0: الحاج ربيع عزو بيقول صباحه السؤال حلو اليوم، أنا عندي القوة أترك اثنين. هذا من عن كمال الحاج ربيع. طيب شو كمان عنا رسائل يا ميان؟
1: أوكي، في عنا رسالة من محمد زيد كمان بيقول أنه التليفون هو يعني بيختصر كتير أمور نحن بحاجة إلى خلال النهار، من منبه تلفزيون راديو والشغل والتواصل وكمان محل الكاميرا للتصوير بالحج والمناسبات.
0: لا، فينا نستغني عن المنبه بالتليفون، حدا يربط أجرنا بالحبلة
1: حلقة التنم
0: أو الإبرة بالشمعة. نعم. طب كيف كانوا الناس قبل يتواصلوا مع بعض؟ قبل ما كان في تليفونات، ممكن
1: يعني بيقول لك كمان كانت الحياة غير. هل بالفعل كانت الحياة
0: غير؟ كان
1: في زيارات أكتر،
0: زيارات أكتر، أقل عجقة، أقل يعني. سبحان الله، شو بعرفني. تحية للحاج أحمد عاشور، يسعد صباحه.

0: رجاء عم تقول انه بعض العلماء السلوك النفس بيقولوا انه اذا بدك تعمل فاكيشن ما تاخذ معك تليفونك. يعني اكيد ما بعمل تطمن اهلك وتطمن الناس وهيك، بس انه خذ فاكيشن من التليفون اذا انت رايح مسافر فاكيشن.
1: بس صعبه
0: صعبة طلعت بحرقة.
1: ايه انا عم بتخيل الامور اللي قد يحتاجها الواحد بالسفر من خلال التليفون.
0: هلا بيكون عندك بلان بي، يعني اذا يعني صرتي بحاجة لشغلة او مثلا بدك تحكي حدا بيكون عندك بلان بي، مثلا صديق معه تليفون. بس منو ما بتلجئي له دائما.
1: يعني حتى اللوكيشن مثل ما بيقول كمان صحيح.
0: يعني صرنا كتير معتمدين على التليفون بحياتنا.
1: نعم. في رسالة من ماي هواري بتقول ما بعرف إذا قرأتها أولا الرسالة بس هيك مالي.
0: نعم.
1: بتقول إنه هي فنجان القهوة عندها كتير أهم من التليفون.
0: نعم.
1: بس برمضان غير، يعني التليفون بيعمل وجع راس بس القهوة بتروق الراس. بتقول بترجع بتقول علي نحن جاوبنا على سؤالك بس نحن فينا وقت الجد وقت الجد نستغني عن أمور كتيرة.
0: نعم ما شاء الله.
1: هو بالفعل هيك. أنا بضم صوتي لمي، يعني خاصة كمان أنه اسمها مي على اسم بنتي.
0: بنتك الجديدة.
1: بنتي الجديدة.
0: ما شاء الله. طيب بعدنا عم نستقبل أجوبتكن على السؤال، إذا خيروكن بين تقضوا يوم بدون قهوتكن أو يوم بدون تليفونكن شو بتختاروا وليش؟

عمر عم بقول انا تركت التليفون والقهوة ودواء الضغط شهر برحلة الحج العام 2024. على فكرة بعرف شخص أنا استغنى عن دواء الضغط من بعد ما صار اعتمد المشي بحياته كل يوم. صار يمشي كل يوم لمدة 40 دقيقة تقريبا بطل عنده ضغط. فعليكم بالمشي يا أحبابي. نادي عويدات بتقول يسعد صباحكم يا حلوين, فينا نستغني عن القهوة بس ما فينا نستغني عن التليفون بالغالب لأنه الإذاعة موجودة فيها. ما شاء الله. كمان من الرسائل وصلتنا رباح بيقول صباح الخير جميعا, تحية للكل. علي كيف يعني إبرة بالشمعة؟ عم يسألني عن الألارم. يا رباح أنت ما حضرتنا بالحلقة الماضية, بالزمانات كان الألارم تبعهم أنه بشكوا دبوس بنص الشمعة والشمعة عم بتدوب وبيحطوا الشمعة على صينية نحاس بناموا, بس توصل الشمعة على مكان الدبوس بيقع الدبوس على صينية النحاس بيقوموا على الصوت. احنا هلا بينزل مدافع قدامنا كان يقوموا من صوت الدبوس سبحان الله. بتخلى عن كل شيء الا يعني بتخلى عن التليفون بس ما بتخلى عن الكوفي.

0: ياسرين العجوز بتوجه تحية لمنا ومن زوجها الحاج عماد ولأسرة الإذاعة، عم تقول بلا التليفون يعني
1: ايدوا عنك.
0: خلص اختصت. بعد الفاصل معنا عناوين الصحف اليوم، عنا طبخة مع ميان وقصة وعبرة وضيفنا فضيلة الشيخ أحمد كلاش، وكمان حنقرأ رسائلكم.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة لدينا أجود أنواع التمور، بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
5: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
6: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، وتحية لكل اللي انضموا لنا هلأ. رح كفي قراءة رسائل اللي ما قدرنا نقريها قبل الفاصل. الحاجة أم إبراهيم فاطمة سعد بتقول صباح وصباح ولميان وعلي وكمال، اشتقنا لكم. نحن كمان اشتقنا لك كتير. تحية لأسرة الإذاعة، لأهلي وإخواتي وزوجي وأولادي وأحفادي وأحبابي. الاسم وراء الاسم، صراحة بحس براحة تانية من دون التليفون تمرق عندي، بس هو مهم ببعض الأمور. بالنسبة للنسكافيه بتقطع، الإرادة مهمة، عنا مطلوب تكون دايما موجودة. شكرا لك حاجة فاطمة على المشاركة. كمان ما فينا نستغني عن التليفون بالغالب، خصوصا لما يكون في مشاكل أو حرب، لأنه بنصير منطمن على بعضنا. هذه الرسالة كانت من سارة عماش. شو كمان عنا؟
3: في عنا رسالة من أم أحمد نصوري بتقول صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. كمان في عنا تحية لإدريس محمد.
2: حاج إدريس، تحية لألوك، تحية كبيرة لألوك. من قبل كانت الانشغالات أقل، أماني عم تقول هلأ لو بدنا نتابع الأمور بنفسنا أو مشي بيخلص النهار، ونحنا من محل لمحل. طلب حاجيات للبيت، متابعة أوراق بحث بالمكتبة، توصية على هدية للمناسبة، دروس أونلاين، توصيل السجاد والتياب للمصبغة بأنفسنا. مش كل يوم نفس الأمور، بس عادة نحن نهارنا مضغوط، يعني فشت خلقة أماني. صحيح. حاسس عندك يون اليوم، هول كلهم ديك تعمليون.
3: شكلهم على تو دو ليست.
2: نعم.
3: في رسالة بيقولوا فيها ما شاء الله عندكم برنامج رائع، أكيد بالتليفون بدنا نسمع مديح خدوني.
2: خدوني أو ودوني أظن.
3: ما بعرف.
2: نعم. طيب خلينا نفوت بطبخة اليوم يا

0: زواج. شاولك
1: طبخة اليوم.
2: وصفتنا اليوم يا علي من زميلتنا ريما كريدي, يعني ماما ريما.
3: نعم.
2: وتعرف ماما ريما مع الطبخات وهيك عندها برنامج برمضان كتير هيك خاص وحلو.
3: نعم. بس خليني أقول كواليس اللي صار.
2: تفضل يلا قلنا. انا
3: قلت لها لميان شو بدك تطبخي؟ انا ما بعرف شو بدي اطبخ. خليني اسال,
2: افتكرت كواليس ماما ريما.
3: خليني اسال اختي. قلت لها خلص ما يعني شو طبخت امبارح؟ قال طبخت ارضي شوكي, يعني ما بدها هالقد قصص وهيك. بعد شوي اختفت ميان, سمعتها جوا هيك صوتها هي وريما عم بيسالوا بعض, بتحطي لها زبده, بتحطي لها شو الوصفه اللي اعطتك اياها؟
2: هي طبختها امبارح وشكلها طيبه صراحه.
3: ريما كريدي. نعم.
2: يلا بتقلي البصل, هلا هي دجاج بالكريم وحدا رز مفلفل.
3: ايوه
2: بس شكلها طبخه لذيذه.
3: مش ستروغانوف يعني؟
2: منا ستروغانوف لا. على فكره ستروغانوف طابخينها قبل معي. نعم. دجاج بنقلي البصل. اول شيء بنقطع البصل شويبير يعني بالطول او جوليان بيقولوا له, بنقليه. وفي عنا كمان الكوسه كمان بنقطعه بالطول, والجزر والفليفل ملونه يعني تخيل طيب الالوان حلوه. اول شيء
3: مع الكريمه مع الدجاج طيبين
2: كثير طيبين. فمنبلش بتقليه البصل, بنرجع كمان عنا بنجيب صدر الدجاج وبنقطعه كمان بالطول وبنقليه, بنزيد عليهم الكوسه الجزر والفليفل الملونه واكيد مع الملح وبهارات الدجاج, وفينا كمان نزيد عليها كاري. بعد ما يتقلى كل شيء بنزيد عليهم كريمه الطبخ وبنفلفل حدهم رز وصحتين وعافيه.
3: هينه وطيبه على فكره,
2: سهله وسريعه وهينه.
3: جربوها وخبرونا كيف تطلع معكم.
2: نعم.
4: أنا ست بيت ناجحة وطبخاتي شهية والحلو كله من شغل إيدي, وأنا حابة أتعلم كيف بيعملوا الملوخية والمغربية والبيتزا والبامية واللازانيا والكبسة والكبة بالصينية والمعكرونة وورق العنب والكفتة بالصينية.
2: علي بدي أقول شغلي أنا بعملها وبعتت لي إياها صراحة كمان زميلتنا ريما, بتقول أنه أمرار بديل الكريمة هو حليب وزبدة. صحيح أمرار. إذا في شيء من الغراض اللي منعوزة بالطبخة ما عنا إياها, في أشياء فينا نستبدلها. ففينا نستبدل كريمة الطبخ بحليب وشوية زبدة,
3: ما ببرغيل أو مثلا
2: لا
3: حليب.
2: لا لا.
3: طيب ماشي. طيب الأكل كتير عبالي أجربها الصراحة.
2: يلا خبرنا كمان كيف تطلع معك.

0: يحكى أن فلاحا قضى عمره يكدح في أرضه ليؤمن مصاريف دراسة ابنه في الخارج. كان يبيع محصوله ويحرم نفسه من أطايب الطعام وما يحتاجه من دواء ليرسل المال لابنه الذي كان يدرس الطب. كان الأب يحلم باليوم الذي يعود فيه ابنه بلقب دكتور ليعالجه من آلام ظهره الذي قصمته السنون. بعد سنوات عاد الابن، لكنه كان متغطرسا يرفض الجلوس مع والده بملابسه الطينية ويخجل من يدي والده المشققتين أمام أصدقائه. وفي يوم من الأيام طلب الابن من والده أن يبيع الأرض لكي يفتتح عيادة فاخرة في المدينة. رفض الأب بشدة وقال: هذه الأرض كانت سبب تخصصك في مجالك الطبي. فغضب الابن ورحل قاطعا صلته بوالده تماما. وساءت صحة الأب ومات، ومات وحيدا في كوخه. وعندما جاء الابن ليرث الأرض ويبيعها وجد وصية والده معلقة على المحراث القديم: يا بني، الأرض لم تكن ملكي، لقد بعتها منذ سنوات لكي أكمل تعليمك، وكنت أعمل أجيرا فيها عند الغرباء الذين اشتروها لكي لا تشعر بالفقر. كنت أريد أن أخبرك، لكنني لم أرد أن أكسر قلبك. الآن الأرض ذهبت ولم يتبقى لك سوى هذا المحراث.
1: قصة مؤثرة جدا،
0: مؤلمة.
1: نعم ومؤلمة أكيد. نحكي أكثر عنها والعبرة اللي نخدها منها. بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ أحمد كلش. السلام عليكم شيخ أحمد.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. أولا سيدي الكريم رحب فيك يا أستاذ علي
1: حبيبي،
2: ورحب أكيد بأستاذتنا ميان وبفريق إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وبمستمعين الكرام.
0: بارك الله بكم.
2: الحمد لله، آمين وبكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولا بالنسبة لهذه الحالة التي ذكرتموها في القصة، في هيك عدة أبيات شعر حابب أقولها، ثم نذكر عدد من الأحاديث التي حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على طاعة الوالدين. الويل ثم الويل لعاق والديه، والخزي كل الخزي لمن مات غضابا عليه. أف له، هل جزاء المحسن إلا الإحسان إليه؟ أتبع الآن تخريطك في حقهما أنينا وزفيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم آثراك بالشهوات على النفس، ولو غبت ساعة صارا في حبس. حياتهما عندك بقايا شمس، لقد راعياك طويلا فرعاهما قصيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم ليلة سهرا معك إلى الفجر، وإن مرضت أجريا دمعا لم يجر. فالله لم يرضيا لتربيتك غير الكف والحجر سريرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أتجزي الإساءة في مقابل الإحسان؟ كيف تقابل حسن فضلهما بقبيح العصيان؟ ثم ترفع عليهما صوتا جهيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تحب أولادك طبعا، فاحبب والديك شرعا، وارع أصلا أثمر لك فرعا، واذكر لطفهما بك وطيب المرعى أولا وأخيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تصدق عنهما إن كانا ميتين، وصل رحمهما واقض عنهما الدين، واستغفر لهما واستدم هاتين الكلمتين، واصطبر لذلك وما صبرك إلا يسيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحبابنا الكرام، الإنسان أو الولد الذي يكون عاقا لوالديه هذا يكون ظلم نفسه وظلم والديه. ليه؟ أولا لأن فعل المعصية هذا فيه ظلم للنفس، لأن الإنسان ينبغي أن يترك المعصية ويطيع الله عز وجل. فالذي يقع في معصية العقوق أولا ظلم نفسه، وع بمعصية أنه ظلم نفسه، والأمر الثاني لأنه وقع في المعصية، والأمر الثاني ظلم أمه أو ظلم أباه. لذلك ماذا يذكر العلماء؟ معصية عقوق الوالدين معصية كبيرة. شو معناته نحن بديننا وقت نقول معصية كبيرة؟ يعني إن مات من غير توبة يستحق أن يعذب في نار جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. يعني الإنسان مثلا قد يكون والدك أو والدتك عندها زملاء عند أصحاب، فأيضا من بر الوالدين أن تبر أصحاب والدتك أو أصحاب والدك، تصير مثلا تحسن إليهم، تحكيهم كلام حلو، يعني إذا شفتهم على الطريق تسلم عليهم، تدعو لهم، هذا كله من بر الوالدين يا أحبابنا الكرام. وأيضا ورد في الحديث لا يدخل الجنة عاق. شو معنات لا يدخل الجنة عاق؟ مش معناتها خرج من الدين، لا، نحن عنا بديننا بدين الإسلام أن الإنسان إن فعل معصية حتى لو كانت كبيرة لا تخرجه من ملة الإسلام، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. بس ولكن عندما ورد في الحديث لا يدخل الجنة عاق، يعني لا يدخلها مع الأولين، ونحن كلياتنا بنتمنى أن ندخل الجنة مع الأولين، فلذلك لابد من أن نراعي أمر طاعة الوالدين وأن نترك أمر عقوق الوالدين. وأيضا ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ما معنى هذا الحديث؟ أن الذي يطيع أباه فإن الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني الذي يطيع والده يدخل من باب من وسط الجنة، هذا هو المعنى. فإن شئت فأضع، شو معنى فإن شئت فأضع؟ يعني إما أنت أن تلتزم بطاعة الوالدين أو أنت تكون عاقا بوالديك فلا يحصل لك هذا السر العظيم، هذا هو المراد في هذا الحديث. وأيضا ورد في حديث رواه ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، يعني أن الذي يطيع والده ويطيع أيضا والدته هذا ثوابه عظيم، والذي يكون عاقا بأبويه فهذا يكون عليه معصية كبيرة، لأنه خاصة بأيامنا تغير التعامل الأولاد مع الأهل، بتلاقي قد يصرخ عليه أمام الناس، بتلاقي قد يعيط على والده أمام الناس، والعياذ بالله قد يسب والده أمام الناس، وهذا كله بسبب عدم اتباع تعاليم سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما زار قبر والدته، والدته لسيدنا الرسول ماتت مسلمة، فسيدنا الرسول وقف على قبر أمه وكان معه عدد من الصحابة، فسيدنا الرسول صار يبكي وأبكى من معه من الصحابة. وقال شيخنا رضي الله عنه رضا الوالد خير من الدنيا وما فيها، هذا بالنسبة لرضا الوالد، وأيضا يدخل في هذا الوالدة. وأيضا رضا الوالدين فيه خير دائم ينفع الإنسان المسلم في الدنيا وفي الآخرة، لأنك حقيقة تجد الذي يكون عاقا بأبويه ما بتتيسر أموره، بيقول لك لم يسر معي بالتجارة، لم يسر معي بالشغل، لم يسر معي بالمال، هذا سبب شو يا أحبابنا الكرام؟ بسبب المعاصي والذنوب التي يقع بها، لأن بالشكر بشكر الله عز وجل تدوم النعم، والمعاصي تزيل النعم. أرجع عيد، بالشكر تدوم النعم وبالمعاصي المعاصي تزيل النعم، بتلاقي بسبب المعاصي التي يقع بها مسكر بوجه بالحياة، طب هذا سببه ماذا؟ بسبب المعاصي التي هو يقع فيها والعياذ بالله. وأيضا بالنسبة إن مات الأهل، طب بالقصة التي ذكرتموها أنه مات الأب، طب أنا شو ممكن أيضا أعمل له للوالد إن سبقني بالإيمان؟ ممكن أن أقدم له الهدايا الطيبة. كيف من أقدم له الهدايا الطيبة؟ بقراءة القرآن. إذا الإنسان المسلم ذهب وزار قبر والده وقرأ له شيء من القرآن، نحن بنعرف أن قراءة موضع قراءة القرآن هذا مكان تتنزل فيه البركات، فالمؤمن الميت ينتفع بقراءة القرآن عند قبره، وندعو له ونستغفر له. لأنه ورد ببعض الآثار أن ملك من الملائكة الكرام ينزل إلى قبر مسلم ميت، مؤمن ميت، بده يكون مسلم، لأن المسلم هو الذي ينتفع. فهذا الملك يكون يحمل صفيحة من ذهب بيده اليمنى. فالمؤمن الميت وهو في القبر يقول من باب التعجب للملك: هذا ليس من عملي، يعني أنا وبالدنيا أنا ما عملت هول الأعمال. فاسمعوا شو بيقول له الملك. الملك يقول له: هذا من استغفار ولدك لك بعد موتك. يعني إذا الولد المسلم صار يقول: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، بإذن الله عز وجل والديه المسلمين ينتفعان داخل قبريهما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بارين بأبوينا. بارك الله فيكم وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
1: آمين وإياكم. شكرا على الكلام الطيب فضيلة الشيخ أحمد كلش، وعندك تحية، عنا تحية من الحاجة ازدهار لك.
2: بارك الله بكم وبها.
1: آمين وبكم في أمان الله.

0: اليوم الأحد عفوا يوم الأربعاء لليوم الأحد يعني يوم الأربعاء 17 حزيران بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:43 العصر 4:28 المغرب 7:57 والعشاء 9:34
1: علي بدنا نذكر كمان مستمعينا ببرنامج اليوم بسمة أمل مع زميلتنا رولا مكداشي الحاجة رولا مكداشي تحت عنوان لماذا نتخاصم مع من نحب العنوان
0: الموضوع.
1: ملفت صراحة ضيفتها ليال الخطيب وهي مدربة حياتية أسرية وزوجية ترقبوها على الساعة 9:45 صباحا
0: بعد شوي تابعوها للزميلة رولا نحن وقتنا خلص بتجدد الموعد بكرة إن شاء الله معي أنا وميان الساعة 7:15 بتوقيت بيروت إلى اللقاء
1: إلى اللقاء باي.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما حصل للمهاجرين قبل هجرتهم إلى المدينة المنورة إيذاؤهم كما تكلمنا، وإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء استكبروا وما قبلوا الحق، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني بزعمهم اجعلوه لغوا وباطلا واستهزئوا به واتخذوه هزوا لعلكم تغلبونه. وهؤلاء عرفوا أن النبي على حق، ولكنهم عاندوا والعياذ بالله تبارك وتعالى، وخاصموا النبي وحاربوا النبي وتهكموا به صلى الله عليه وسلم. هذا أبو جهل يوما وهو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين النبي عليه الصلاة والسلام، قال والعياذ بالله: يا معشر قريش، يزعم محمد إنما جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19، يعني الآية التي فيها ذكر أن الملائكة الذين هم يعاونون مالكا خازن النار 19، لكن هؤلاء رؤساء وتحتهم ملائكة قال العلماء لا يحصيهم عددا إلا الله تبارك وتعالى. يقول أبو جهل والعياذ بالله: وأنتم الناس كثرة وعددا، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله تعالى في القرآن الكريم: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني موكلون بالنار ملائكة يعذبون الكفار. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فأما قال بعضهم لبعض، جعلوا إذا جهر رسول الله بالقرآن، يعني وهو يصلي، يتفرقون عنه، يأبون أن يستمعوا له. فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتلو من القرآن، ماذا يفعل؟ يسترق السمع وهو النبي يتلو ويقرأ صلى الله عليه وسلم. ثم انخفض رسول الله صوته صلى الله عليه وسلم، ظن الذي يسمع أنهم لا يسمعون شيئا من قراءته، وسمع هو شيئا دونهم أصاخ له يستمع منه، يعني هؤلاء كانوا يفترون على النبي عليه الصلاة والسلام. فاتفقوا مرة مشركو قريش على ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت السيدة فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي، فقالت: تركت الملأ من قريش، يعني مجموعة من الناس من قريش، قد تعاقدوا في الحجر فحلفوا باللات والعزى ومنات، هذه أصنام كانوا يعبدونها من دون الله والعياذ بالله ويتقربون إليها، إذا هم رأوك يقومون إليك فيضربونك بأسيافهم فيقتلونك، وليس فيهم رجل إلا قد عرف نصيبه منك. قال لها أبوها: لا تبكي يا بنية. ثم قام وتوضأ وأتاهم، فلما نظروا إليه طأطأوا ونكسوا رؤوسهم صلى الله على سيد رسول الله، وأخذ كفا من تراب ورماهم به وقال: شاهت الوجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أصاب ذلك التراب منهم أحدا إلا قتل يوم بدر كافرا. وهذا ذكره البيهقي في دلائل النبوة. وأبو سفيان كان من جملة من يستخف برسول الله، وهذا كله قبل أن يسلم. أبو سفيان أسلم لكن متأخرا، أما أبو جهل مات كافرا. مر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي جهل وأبي سفيان، كانا جالسين، فقال أبو جهل: هذا نبيكم يا بني عبد شمس. فقال أبو سفيان وتعجب: أن يكون منا نبي والنبي يكون في من هو أقل منا وأذل؟ فقال أبو جهل: عجبت أن يخرج غلام من بين شيوخ نبيا، يعني هناك الكبار والأغنياء والمشاهير، يخرج من هو أصغر منهم سنا وأقل مالا يكون نبيا عليهم. ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى قولهم، فقال لهم: أما أنت يا أبا سفيان فما لله ورسوله غضبت، ولكنك حميت للأصل، يعني الحمية التي هي العصبية الباطلة. وأما أنت يا أبا الحكم، يعني أبو جهل، فوالله لتضحكن قليلا ولتبكين كثيرا. ماذا قال عندها؟ بئس ما تعدني ابن أخي من نبوتك. هذا معناه كانوا يعرفون أنه صادق، وفعلا حصل ما أخبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة ما آذوه به، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فألقوا عليه سل الجزور كما أخبر سيدنا عبد الله بن مسعود. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، أبو جهل وأصحاب معه كانوا جلوسا، ونحرت جزور، يعني ناقة. فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور، هذه الجلد الرقيقة التي يكون الولد فيها من المواشي في الناقة ويكون فيها القذر، فيأخذ هذه ويضعها في كتفي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه. فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام وضعه بين كتفيه، وضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وكان عبد الله بن مسعود ينظر رضي الله عنه. قالت: لو كانت لي منعة طرحتها عن ظهر رسول الله، والنبي ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت هي وجويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته، ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل الله سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، خافوا من دعوته يعني عليهم. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. ذكر واحدا سابعا عبد الله بن مسعود قال: لم أحفظه. فوالذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم، هذا كلام سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، لقد رأيت الذين سمى النبي عليه الصلاة والسلام صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر، لما رمى النبي الكفار الذين قتلوا في بئر من آبار بدر حيث صارت الواقعة، وهذا ذكره مسلم في صحيحه. أما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد لاقى ما لاقى من أذى المشركين. قالت أم كلثوم بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جبذوه بلحيته، وكان رجلا كثير الشعر. روى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث جعفر عن علي رضي الله عنه أنه قال: اجتمعت قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام، فأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل هذا يجأه وهذا يتلته، فاستغاث النبي فلم يغثه أحد إلا أبو بكر. كان لسيدنا أبي بكر ضفيرتان، يعني جدولة يسموها من الشعر، فأقبل رضي الله عنه ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والله إنه لرسول الله. ماذا فعلوا؟ قطعوا إحدى ضفيرتي سيدنا أبي بكر. سيدنا علي قال: والله ليوم أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عليه في كتابه، الذي كان آمن بموسى ولم يظهر إسلامه، وهذا أبو بكر أظهر إيمانه وبذل ماله ودمه لله عز وجل. رضي الله عن سيدنا علي وسيدنا أبي بكر ونفعنا بهما آمين. فقريش كل من عرفتهم أسلم كانوا يؤذونه ويحبسونه ويضربونه ويجوعونه ويعطشونه، منهم سيدنا بلال. سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه كان مولى أمية ابن خلف، وكان أمية يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه إلى الصبيان، يعني يسلم بلالا إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة، حتى كان يظهر أثر الحبل في عنق بلال، وكان أمية يشده شدا ثم يضربه بالعصا، وكان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمس، وكان يضع الصخرة على صدره، وسيدنا بلال يقول أحد أحد أحد أحد، فقال له ألا تعلم غيرها يا بلال؟ قال لو كنت أعلم غيرها تغيظكم مثلها لقلتها. أحد أحد أحد أحد. ثبت هؤلاء الأكابر الأكارم مع أنهم عذبوا ومع ذلك يصبرون لله تعالى. أبو جهل كان يعذب الرجال الذين يسلمون والنساء، فعذب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل لسيدنا عمار وأبويه، أسرة كاملة تهدد دخلت في الإسلام، فلأنهم أسلموا نالوا ما نالوا من الأذى، حتى إن النبي قال عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر فإن مصيركم إلى الجنة. هؤلاء قتلوا والد ووالدة عمار، وهو لله تبارك وتعالى صبر محتسبا الأجر من الله تبارك وتعالى. فلما اشتد مكر قريش وأذاهم وبغضهم على المسلمين وهموا بقتل رسول الله وأخرجوا بعض أصحابه، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بعض أصحابه أن يذهبوا إلى الحبشة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا. فانطلق إليها عامتهم حين قهروا وخافوا الفتنة. من بين هؤلاء كان سيدنا جعفر ابن أبي طالب ومعه بعض أصحابه، وكذلك سيدنا عثمان ذهب معهم رضوان الله عليهم. ولقد قال زين الدين العراقي رحمه الله لما فشى الإسلام واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحمة في رجب من سنة خمس مضت لهم من النبوة، خمس من النساء واثنى عشرا من الرجال كلهم قد هاجرا، عثمان مع زوجته رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام أسبقهم للهجرة المرضية، مصعب والزبير وابن عوف وحاطب فأمنوا من خوفي، كذا ابن مضعون ابن مسعود أبو سلمة وزوجه تصاحب، أبو حذيفة أبوه عتبة وزوجه بنت سهيل سهلة، وابن عمير هاشم وعامر، ابن ربيعة الحليف الناصر وزوجه ليلى أبو سبرة مع زوجته أي أم كلثوم جمع. فكانت عدة المهاجرين إلى أرض الحبشة في المرة الأولى 17، خمس من النساء واثنى عشر من الرجال. وما ذكر من أن النساء كن خمسا هو ما جرى عليه بعض من تكلم في السير. وأول من هاجر إليها عثمان ومعه زوجه رقية بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إن شاء الله نتابع كلامنا في الحلقة التي تلي من برنامج المهاجرون والأنصار.
0: المهاجرون والأنصار شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها

الأخوة بين المهاجرة. عندما نتكلم عن الهجرة النبوية الشريفة نتذكر أخوة صادقة بين كل مهاجر وأنصاري تعلن للبشرية انتصار الأخوة في الله وعلى الله.

العصبية القبلية وانتصار كلمة لا إله إلا الله على كلمة أعلو هبل وانتصار الإيمان بالله الواحد على العقائد الوثنية وإعلانا لبدء انتصار الخير على الشر والفضيلة على الرذيلة ببركة النور المنتشر من هدي الرسول الأكرم المهاجر الصادق الأمين الصابر محمد بن عبد الله تاج رسل الله صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

بكم. رغم شمول الاتفاق الأمريكي الإيراني جبهة لبنان، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب، هذا فيما يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي المقررة في 22 من الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية. وفي آخر تطورات، يحلق طيران الحرب المعادي فوق منطقتي النبطي وأقليم التفاح منفذا غارات وهمية، وكانت مدفعية العدو قصفت وبشكل عنيف ومركز ليلا وحتى الصباح حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة، وقد سقطت قذائف عدة في محيط مستشفى نبيه بر الحكومي وفي حي الميدان وحي الراهبات في مدينة النبطية، كما أغار الطيران الحرب المعادي على الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت، هذا وتنفذ قوات الاحتلال حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه واديي الحجار والسلوئي، واستهدف طيران الحرب المعادي بلدة النبطية الفوقة، كما أغارت مسيرة معادية على أنصارية. في المقابل، ورد بيان للمقاومة في لبنان بعد التصدي للقوى المعادية التي حاولت التقدم في اتجاه معبر كفر تبنيت وإجبارها على التراجع، أعاد جيش العدو تحشيد قواته في محيط منطقة المعبر عبر استخدام قوى مدرعة مؤلفة من 5 دبابات ميركافا و4 آليات، فاستهدفتها المقاومة بالصاليات الصاروخية وقذائف المدفعية. دوليا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في اليوم نفسه لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. أضاف عرقجي بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية وإلغاء العقوبات، نقلا عن سكاي نيوز عربية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع أمير دولة قطر في فرنسا على هامش أعمال قمة السبع أنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. من جهته، قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، ولا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. وفي آخر، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع التي أعلن خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا بحسب وكالة فرانس بريس. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

الهجرة النبوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحب كبير فيكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم ترفقونا، مرحب فيكم دايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع، وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز FM.
1: صوتك الدافي كل يوم عينا، اسمك على شفافي.
0: بداية بحب لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري. إن شاء الله بتكون سنة خير وأمن وأمان علينا وعليكم. عنوان حلقتنا لليوم: لماذا نتخاصم مع من نحب؟
1: حتى نبارك ونهني.
0: فعلا ليش نحن نتخاصم مع من نحب؟ حلو يا مجد هايدي. تحياتي الصباحية لألك مجد، كمان لزميلتي لما، وبقلكم كل عام وانتم بخير. بحب الخير لكل مستمعينا الكرام، لكل مشاهدينا الحارفون عبر قناتنا على اليوتيوب. نحن بانتظار تحياتكم الصباحية ومشاركتكم اليوم معنا بحلقتنا. حلقتنا كتير حلوة، موضوع كتير مهم. بداية بحب رحب بضيفتي ليال الخطيب، مدربة حياتية أسرية وزوجية. أهلا وسهلا فيك ليال.
2: أهلا فيك يا مدام،
0: يسعد لي صباحك. كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير إن شاء الله.
0: موضوعنا اليوم ما حنحكي فيه عن موضوع كتير يعني بهم كل بيت، هو بعض المشاكل الأسرية وتحديدا المشاكل أو الزوجية. يمكن أغلب الناس بتفكر أنه الخلاف هو علامة على أنه العلاقة فيها مشكلة بين اثنين، ولكن هل هيدا تفكير صحيح؟
2: طبعا لا، لأنه من أنجح العلاقات ومن أكثر العلاقات القوية بيتخانق الأشخاص فيها. هي مدام رولا الفكرة مش أنه أنا اتخانق ولا لا، مش هيدا بحدد لي أنا إذا علاقتي صحية ولا لا، بالعكس، لأنه قلنا من أهم العلاقات تتخانق، ولكن فكرة أنا كيف عم بتخانق أو أنا بعد الخناق هل هدم لي أمان معين بيني وبين شريكي هيدا المشكل، ولا بالعكس هل أنا فهمته أكتر، اعتذرت إذا أنا غلطت، عمر أمور معينة لنكفي بحياتنا سوا. هون هي الفكرة. مثل ما قلتي، عادة ما منتخانق لأنه ما منحب، بالعكس منتخانق لأنه جينا من بيئات مختلفة، من تربية مختلفة، من أسلوب حياة معين مختلف، أنماط مختلفة، سلوكيات من بيتنا مختلفة. فطبيعي أنا وهالشريك بدي يكون ببيت واحد، مكشوف أمور قد أنا بدي فرجيها، قد أنا يمكن تزعجني فرجيها. فكل هيدا عوامل أنه أنا لو عن غير قصد يصير في احتكاكات بين الشريكين.
0: يعني بتظن أنه ممكن يكون المشاكل أحيانا بتقرب اثنين بين بعضهم؟
2: هيدا المطلوب. هيدا المطلوب.
0: نعم. إذا كانوا بوزيتيف، يعني بحالة بوزيتيف،
2: مش فكرة بوزيتيف، ولكن هو هيدا الهدف. يعني هلأ حنحكي أكتر بخلال الحلقة شو الهدف. أنا بهيدا المشكل حنحدد شو يعني حتى حتى بدي يكون في إلي هدف بهيدا المشكل. هل أنا لطمن أحاسيس معينة أنا عم زعجت فيها منك، أو حتى هيدا بشريكين ولا غيره. هل أنا بدي إياك تعملي واحد اثنين ثلاثة، بدي إياك تحسن من واحد اثنين ثلاثة، بالنهاية بدي يكون في هدف.
0: نعم صحيح. هل فينا بهالحالة هيدا نسميه شوية جدال أو أخذ وعطى، مثل ما بقول بدل ما نستعمل كلمة مشكل، يعني قد تكون شوي أخف حدية مثلا؟
2: فينا. نعم. فينا. بس كمان في أوراقات بيكون في عتابات، هلأ حنحكي كمان فيها أكتر عنها. هيدا كمان العتاب لحتى نضمن أنه ما يتحول لمشكل أو لمخانقة أو لخصام يدوم إلى
0: فترة
2: أيام
0: طويلة.
2: نعم صحيح. نعم، في أمور بدها يعني بننظر لها وبنعتمدها لحتى نتفادى هيدا الأمر.
0: نعم، حنفوت تفاصيل إن شاء الله أكتر خلال الحلقة، وبدي كمان شوف هيك من المستمعين حابين شوف أراءهم حول هيدا الموضوع. كيف بيلاقوا لهن الخلافات العلاقية الزوجية بين اثنين، أو مثلا الأسرية حتى إذا حكينا فيها أكتر؟ منبلش من قبل الجدال أو الخناقة اللي حيكون بين الطرفين، كيف بدي أمنع العتاب يتحول لمشكل أو الخناقة؟
2: أوكي، حنحكي عن ثلاث أشياء مهمة نعتمدها أنا لما بدي يكون مع هيدا الشريك أو حتى بعلاقات الصداقة مع نساء. شو بدي اعتمد؟ اول شغلة ما بدي اتجاهل الرسائل الضمنية. شو يعني؟ يعني منلاقي بأغلب الأحيان الامرأة نازل زوجها، عادة هو مثلا بينزل مع رفقاته بالليل يقعد على القهوة مثلا، فنازل أو نازل يسمع درس مع رفقاته ورجع يطلع على البيت بيتأخر بيسهر، فبتلاقي في نساء أنه كمان اليوم نازل، حنعطي مثل لحتى يكون أبسط للمجتمع.
0: نعم واقعي أكتر.
2: نعم نعم نعم كمان اليوم نازل مثلا ممكن تقله هيدا اذا انا وياك بدنا نجي ناخذ حكيه شو بتفهمي منها؟ شو بنفهم منها من هيدا الكلام؟ انه هي قد تكون ماله بالبيت لحالها، قد تكون انه هي مزعوجه كمان اليوم نازل، قد تكون انه انا عبالي نقضي وقت سوا، كل هولي ممكن يكونوا
0: عم تحس بالوحده صارت كتير.
2: تمام بدها حدا بالليل يونسها، او مثلا في انا اعمل 3 ايام مثلا او كل يوم مثلا يوم اعمل لها، تختلف هلا حنحكي فيها هول كيف الطرق العلاجيه. طيب صارت هيدا الأمر، بتلاقي في رجل ممكن يقول له ايه عندك مشكلة؟ طيب بهيدي الطريقة او بهالأسلوب انت شو عم يعني
0: الهجومية؟
2: نعم ما ضروري يكون هجومي، بكل رواق ممكن يقول له ايه عندك مشكلة. فهيدا الشخص شو عمل لهيدا الامرأة؟ هل عالج المشكلة؟ هل ريح لها مشاعرها؟ هل ولا بالعكس خليها تتراكم امور لتؤدي الى مشكل معين؟ حتقول له بعدين ما انا قلت لك كذا مرة وانت ما سمعت واكسترا، عادة هيدا اللي عم نشوفه. طيب شو في الرجل يعمل بكل بساطة؟ ممكن ايه اليوم معلي حبيبتي حانزل، بس بكرة ان شاء الله محضر لي كيك ساعة انا وياكي نقعد نشرب نسكافيه على رواق والولاد بالمدرسة. حليت لها امر، عالجت، حسستها بشعور مطمئن، تمام عالجت المشكلة، ما في داعي ما حتتراكم عندها الامور لتوصل لخصام.
0: نفس الشيء مثل ما بقول هديتها وعطيتها الامان.
2: تماما في انا جاي بهالنهار، اجي قبل بساعة من ما تنام جيب لها شيء بتحبه من الدكانة، روح اتذكرتك بهالشيء هيك نقعد شوي ساعة قبل ما تنام. حليت الموضوع. ففي أمور أنا بقدر حلها. نفس الشيء الزوج، حنعطي هلأ مثل الزوج. بتلاقي الرجل هلأ الرجل يعني خلينا نقول كتير، مع أنه هلأ ما شاء الله عم بيصير في طرق تعبير حتى للرجل عم بيقدر يعبر بطريقة سليمة، ونحن بنعرف أنه هو يعني أحسن بهالأمور سبحان الله. فلنرجع للزوج، بتلاقي في مثل تاني ناخده، منزعج بس ما بيقول يمكن دغري، أو يمكن ما قدر يعبر دغري أنه هو انزعج، يمكن كل يوم هي عم تروح عند أهلها وعم تتركه بالبيت بوقت معين أنه هو عابله.
0: بتحسي كتوم أكتر؟ يعني ما حيعبر قد ما الزوجة حتعبر؟
2: بتعرف ليه؟ لأنه في عوامل بيئية لهذا الأمر، في عوامل أنه المجتمع والمحيط شو بينتظر عادة من الرجل؟ ما بينتظر عادة عم نحكي هذا، منه ما عم نقول هذا الصح، أنه لا ما في يبكي عادة بتلاقي من الحوالي، أنه لا ما في عبر، لا ما في، أنت رجل بدك تقوى بدك، وهو سبحان الله ما خصة بالبكاء. يعني قد الواحد بينه وبين حاله يبكي يرتاح، هذه رحمة، هذا اللي قلنا عليه الرسول. فبالعكس هيدا ما بيعارض هيدا، ولكن نحكي بتفاصيلها ان شاء الله بحلقات. فالرجل في يعني حاول انزعج او شفتي وجهه هيك منه مريح كتير، حبيبي بك شي، في شي زعجك، عملت شي؟ تمام حكينا بهيدا الرواق، قال لك انه عم تتركيني كتير يمكن انفعل. طيب هيدا الحكي ممكن انت تقولي لي طب ما هو عادة كل يوم، طيب اوكي هلأ انزعج، هلأ مضغوط، هلأ شو ما كان عنده، انا اللي علي انه عالج هيدا الشعور وهيدا المشكلة. بدي اقرب لعنده، خلص اليوم ما بروح، في أجله وأعمل وقت لزوجي أنا لما أرجع، خلص لما هو صار يرجع على البيت بدي أنا أكون موجودة بالبيت.
0: هو أساساً أحق الناس عليها، يعني بدها تتابعه، بدها تشوف هو شو بحب،
2: صح، والأولى
0: والأولى يعني من غيره. نعم صحيح. وهون كمان بحب شير لشغلة كتير مهمة، أنه يكون في صراحة بيناتهم. يعني هو مثلا عم يتضايق من أمر أو هي عم تتضايق من أمر، صارحوا بعضكم، مش أنا بدي أكتم جواتي وأحبس جواتي وخلي إشي تتراكم.
2: صح صح صح. وعادة بتوصل لطريق بالعكس مسدود يعني.
0: صحيح نعم. صحيح. فالصراحة هي أريح شيء بين اثنين، وهيك كل واحد بيبين وجهة نظره، هو شو بيرتاح وشو بحب، حتقدروا يراعوا بعضهم، لأنه قد واحد ما يفهم الثاني، يعني مجرد بس أنه سكت يمكن ما يعرف شو في تفاصيل، يعني أكيد طبعا ما حيعرف شو في جواته
2: بقلبه، طبيعي
0: طبعا ما حيعرف. فحلو أن يكون في صراحة بين اثنين.
2: تاني كمان أهم الأمور اللي بخدها بعين الاعتبار بالعتاب أو بهدول الرسائل اللي الشريك بيقدم لي إياها، إنه ما أقلب الموضوع عليه. يعني إجا عم بيقلي أنا مزعوج زوجة من واحد تاني ثلاثة، ما بدي ما أنت كمان عملت هيك مبارح، ما أنا مزعوجة منك من اللي صار، ما أنا أنت عملت هيك، هيدا شو بيولد؟ أنت عم تحطيه بمحل هجوم معين انت عم تهجم عليه فهو بمحل دفاع. هل حيعالج لك مشاعرك؟ لا. هل حيحل الموضوع؟ لا، لانه هو حاسس حاله، عادة عم نحكي، لانه هو حاسس حاله انه هو هاجم علي، شوفي انه ما فهمت،
0: يعني كأنه واحد حطيتيه بالزاوية ويلا
2: تمام. في احكي اللي انا بدي اياه بطريقة رواق بالليل لما نقعد على رواق بنحكي، بس هلأ عم يجي زوجك يقول لك انا مضايق من واحد اثنين ثلاثة، بدي اسكت، بدي انظر وبدي عالج هيدي المشاعر تاعيته، بدي حلها. اذا انا قادرة ما بقى اروح، ما اروح هيدا المحل، ما بقى بروح. مش اقله بالموضوع عليه.
0: صح.
2: هيدي من اكتر الامور اللي بتوصل لنكت شبه دائم بالعلاقة بصراحة.
0: هيدي بتعطي فكرة انه كيف نحن مطلوب نحل المشاكل مشكلة مشكلة. يعني انا اذا عم بيحكيني بمشكله وحده ما بجمع كل المشاكل مع بعضها وبزت عليه بنفس الوقت.
2: تماماً.
0: عم بيحكيني بمشكله، خلينا نحلها اول وحده، ستيب باي ستيب ما بيقول، يعني خلينا نحل اول مشكله، انحلت خلصت، بعطي بريك يوم يومين ثلاثة اللي هن حتى انتقل لمشكلة تانية، بس مش كله مع بعض، وهذا بيولد بين بعضهم كتير هيك نفور وتراكمات.
2: نعم.
0: صحيح.
2: نعم.
0: صحيح.
2: طيب هيدا تاني أمر. التالت أمر وهو الأشهر بين الأزواج بنحكي فيه إنه مناقشة الشعور بالمنطق. شو يعني هيدا الأمر؟ يعني مثل ما عطينا إكسامبل، الإمرأة إجت لعندك عم تقلك أنت حكيتني بطريقة ما حلوة قدام أهلي، أنت بطلت تحبني مثل الأول، أنت بطلت تهتم في، عادة هاي النصوة من الإمرأة. طيب لما إجت عم تقلك هيك، عادة بتلاقي في رجال أنا ما بحبك، لأنا شو عم مين عم بشتغل، لمين عم بعطي، لمين عم ساوي، عم يحكيها بالمنطق. هل نحل الشعور وروقها وهديها؟ عادة بتلاقي لا. شو أنا بدي أحكي لما هي تحكي بالشعور ولما الرجل يحكي بالمشاعر؟ هلا حنحكي مثل، بدي هديها بالمشاعر. يعني أنا ما بحبك، بالعكس يا حبيبتي أنا بحبك، مين تزوجت؟ هديت شعور معين عندها.
0: نعم.
2: فلو حكيت قد ما حكيت بالمنطق، طب ما هي هلا بحاجة تحس تسمع أو تحس أنا بحبك. فهيدا الأمر عادة الناس الأزواج بتوقع فيه. نفس الشيء الزوج، الزوج إجا جاي مزعوج على البيت من بعد ظهرة معينة، شو بك في شيء؟ ايه عملتي لي هيك قدام الناس، انه هيدا قلة احترام، هو حس بقلة احترام. قد تكون ما هيك، قد يكون شيء اقل، هو انت عادة بتعمليه ما يحسسه، اليوم حسسه بهذا الامر، انت شو عليك؟ ما فيك تجي تقولي له ما انا هيدا الشيء كل مرة بعمله وانت ما بتحكي، هيدا كله ما ريحه، ما عالج المشاعر تاعيته، ما طمأنه. فانا بدي ارجع حس بطمأنينة معينة، كيف انا ما بحترمك، بالعكس انت رجالي وبحترمك وبقدر كل شيء عم تعملنا، الله يبارك فيك على اللي عم بتقدمه لبيتنا، عم تتعب حبيبي، لا انا بعتذر اذا انا غلطت، انا بعتذر، ما بقى تنعاد هذا الموضوع. كتير هينة هتقولي لي، وهذا الاغلب بسمعه، انه انا بدي اعتذر، في ناس بتتفاجئ لما نحكي بهذا الموضوع، بدي اعتذر؟ ايه نعم، والمشكلة وانتبه، بتلاقي الاقوى هو من يبادر بالصلح.
0: صحيح.
2: مدام رولا حاجة، هلا بدنا نقول لك الله يكرمك
0: بارك الله فيك،
2: هو من يبادر للصلح. والاقوى ليه؟ لانه هيدا اللي ببادر للصلح مرتاح كتير مع حاله.
0: صحيح.
2: مرتاح، لا في ضغينه بقلبه ولا في حقد تجاهه، بتلاقي الاغلب
0: قلبه صافي
2: الحمد لله تمام.
0: صح.
2: فهيدا بتلاقيه بالعكس، وين انا اذا غلطت بعتذر، وين المشكله؟ فالاعتذار بالعكس بده يكون هين، وما بيكون في تراكمات بين. صح. الازواج، بمعنى انه نتعب من بعض. فثالث امر المشاعر، بدي عالجها بالمشاعر، بدي طمئن الشريك اللي معي، مش بالمنطق وبعاده شو بنعمل.
0: نعم صحيح. وهيدي الفكرة هلأ ذكرتيها من شوي، قصة المسامحة هيدي كتير بتريح، يعني سواء كان مع الزوج أو مع العيلة أو مع الأصحاب الأصدقاء، يعني بتحسي حالك فعلا خفيفة،
2: هيدا أساس لنكفة، وإلا حتضلك حاملة إشياء أنت اللي عم تتعب فيها أكتر،
0: بأي نوع علاقة اللي كان.
2: طبعا.
0: نعم صحيح.
2: طبعا.
0: بتحسي حالك خفيفة فعلا وما عندك هالتقل بالقلب.
2: طبعا. طبعا.
0: طيب بس نوصل للمخانقة، كيف بده يكون التصرف، كيف بده يكون الحل بعز بقول المعمعة؟
2: نعم. شوفي حقلك ثلاث أمور تخديها بعين الاعتبار لما إذا ولا بد صار في مشاكل. مع أنه الأمور اللي حكيناها قبل كتير بتشيل أمور ممكن تؤدي إلى المشكل، كتير
0: يعني تفديها من الأول.
2: نعم نعم. صحيح. نعم. هول ثلاث أمور إذا أنا مشيت فيهم صدقيني يكاد أن لا يكون يوصل لمشكل، لأنه من الأول الأمور عم تتعالج.
0: نعم.
2: فأول شغلة إذا حلنا وصلنا لخصام معين، تمشكلنا وصل لخناق، شو بدي أنا أعمل بهذا الخناق كرجل أو كامرأة؟ ثلاث أشياء مهمة أخذها بعين الاعتبار. أول شغلة بدي أقول أنا زعلان من واحد اثنين ثلاثة، ما إجي كب عليك، يعني بمعنى مش انت ما احترمتيني، انت قللت مني، انت عملتي، انت بطلت تحبني، انت لا، بالمشكل من الاسس لحتى انا بالنهايه شو بدي حل ولا.
0: صح.
2: بدي ادلني منكته حياتي تعيسه. اول شغله أنا زعلانة من 1-2-3، أنا اتضايقت من لما عملت 1-2-3، أنا حسيت بعدم الحب لما صار 1-2-3. هيدا أمر جدا مهم، لأنه بمجرد ما أنت كبيت عليه، وهذا غلط، ما أنت ما بتحس فيه، ما أنت لغيتي كل شيء منيح عمله،
0: أصبع الاتهام عطول،
2: ولغيتي كل شيء منيح عمله، ما أكيد هو عمل شيء منيح معك، ما أنت باقيين سوا، فطبيعي بدر منه شيء حلو، طبيعي بدر منه الخير، فليه أنا بدي شيله؟ هذا يعني منه منصف صراحة.
0: أنا شيء بالعلاقات في البوزيتيف في النيجاتيف، يعني كمان بدنا ننظر الأشياء البوزيتيف اللي هو مقدمها، يعني الأشياء اللي هو عم يريحك فيها كمان، هذه ما بدنا ننساها مجرد إن صار مشكل أو صار تأثير معين مثلا منه هو.
2: نعم حتقلي لبعض النساء،
0: أو حتى من طرف تاني.
2: نعم حتقلي بتقلي بعض النساء إنه طب أنا عن جد ما بتذكر أوقات صح، هذا من أمر الشيطان، بدك أنت ترك الشي حالك، بدك أنت تدربي حالك لتشيلي هذا الموضوع. بدي شد على حالي لو بمخانقة أنا أتذكر المنيح تاعه. نفس الشيء الزوج، أكيد قدمت لي، أكيد أحسنت لي، فبدي أتذكر لو عن نفس منا هينة، ولكن مع التدريب وكسرة بيمشي الحال. فلا نرجع، أنا زعلانة من 1-2-3، أنا حسيت بقلة الاحترام كرجل، عم بيقول أنا قللت، حسيت بتقليل الاحترام من لما تصرفتي 1-2-3 قدام الناس، فأنا وصلت اللي بدي إياه، أعطيت التاني شو هيدا، بلا ما يحس حاله بموقع هجوم ليدافع عن نفسه، لا أنا وصلت اللي بدي، وعلى الشريك الآخر أن يعالج هيدا اللي مطلوب. فمن أول الأمور بدي أنا أحكي أنا زعلانة أو أنا اتضايقت من 1-2-3.
0: بهالأسلوب هيدا بكون أنا بسطت له الفكرة أكتر
2: طبعا،
0: يعني وضحت له الفكرة شو صار عندي أنا، وين المشكلة اللي كانت عندي، غير ما كون عم بوجه له إصبع الاتهام بأشياء وتكبر عنده هو براسه أو بقلبه المواضيع
2: طبعا.
0: لكن هيك أنا طرحت له إياها بطريقة كتير مبسطة، فرجيته أنا شو المشكلة اللي عندي إياها، حتى يقدر فعلا يفوت معي بالمشكل اللي أنا كنت فيه ويقدر يحل لي إياها.
2: نعم. من تاني الأمور اللي منقولها عنها كمان كتير مهمة، بدي حدد أهدافي. يعني أنا فيتع أوكي فتت بمشكل وانحشرت، أو التاني صار مشكل معين، شو الهدف؟ أنا هلأ لما عم بطلب منه شو بدي؟ هل هو بس لمجرد النكد
0: جدال بس،
2: ولا لمجرد انه تعاسي انه عيشة هيك بحياتي، ولا مجرد شو؟ فانا بدي حدد شو الاهداف. انا هلأ بدي اطلع من هيدا الحكي اللي انا وياك هلأ ما دامره، لا بدي احكي، بدي يكون عندي تسمحيلي بامر 2-3. خلص حددت اهداف. نفس الشيء زوج، انا هلأ بدي سكر الموضوع، بس ولكن بدي تطمنيني انه انت بعدك تحترميني، انت بعدك شايلتينا على راسك اكسترا، انت بعدك حاسه امور حلوه تجاهي. قد يكون هالقد بس التطمين،
0: نعم.
2: شعور تطمين معين للامراه او للرجل، حتقولي لي بس هالقد بمشكل، نعم قد يكون هالقد. كرمال هيك اوقات بتكبر الامور وبتروح مننا. فتاني امر مهم جدا، انا احدده الاهداف. انا شو الحل، شو المطلوب، حتى ما يكون الشبه، ما يكون التعاسة والتعب بالعلاقة
0: مستمر.
2: نعم. نعم متعب هيدا الأمر،
0: تكون حليتيها بهالطريقة هيدي، يعني مش جرت معك المشكلة لعدة سنين لقدام، حطيت النقاط اللي انت بدك اياه هون، مثلا قلت الاحترام، خلص صارت قاعدة، يعني طبعا. شو ما صار معنا بده يرجع للقاعدة، هي قصة الاحترام
2: طبعا.
0: شو ما صار الموقف، شو ما صار الظروف بيني وبينه، بده يرجع للقاعدة اللي هي الاحترام، أو مثلا الثقة، أو اللي هو بيناتهم.
2: وهيدا نعم. حنحكي فيها أكتر بعد شوي عن الاحترام، حنحكي أكتر عنه. بس ولكن مثل ما قلتي هيدا هون، شفتي هيدا النقطة اللي قلتي لي إنه مجرد الخناقة في ناس بتخاف منها، في بعض في بعض
0: بتواجه،
2: بس تماما ما بتواجه، لأنه بتقلك لا مخانقة يعني انهزت العلاقة، لا يعني أنا حأخسر الشريك اللي معي. أبدا مش بضرورة. بهيدا ستاب اللي هلا عم نحكي فيها كفكرة أنا لقي الحل والأهداف، خلص أنا بالعكس، أنا لما سكرت المشكل انبنت علاقتنا أحسن، بمعنى أنا صرت عم بفهم أنت شو بتحبي أكتر،
0: صح،
2: عم براعي وين حدود احترامك أكتر، عم بفهم تربيتك وين بدي أوقف عليها، فبالعكس بدها تقوي، بتقوي العلاقة مش بتهدمها.
0: نعم هذه بترجع كمان للشخصية، وأحيانا بيبقوا ضعاف الشخصية ما فيهم أيوش إلى حد ما، يعني بترجع للواحد كمان. في عندنا كتير تحيات صباحية عم توصلنا ما شاء الله، وحابين نشوف كمان هيك أراءهم للمستمعين. هلا هو المشكلة بس قصة انه الاسم ما عم بيكون واضح، هيدي بس المشكلة. في حدا من بيت الزين، الزين 1-2-3-4، مين ما بعرف. اوكي الله يسعد صباحكم، صباحكم. كمان في اسماء تانية، صباحكم حب وامل، وانا بقول لكم صباحكم بسمة امل. كمان مع زميلتي وصديقتي ليال الخطيب، بسم الله عليها. ربيع من اسبانيا، اهلا وسهلا فيك باش مهندس، اسعد الله صباحكم بكل خير، وصباحكم كل عام وانتم بخير. ايضا خلود الحسين بتقول لنا صباح الخير، كل عام وانتم بخير، لقلك ولضيفتك ولمجد ولما كل العاملين، اهلا وسهلا. كمان في حدا بعت لنا عم بقول انه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كلنا بدنا نتوب إلى الله، أي واحد منا بتذكر معصية عاملها خليه يتوب إلى الله، لأن نحن ما بنعرف حالنا إمتى نفارق هذا هذه الدنيا. كمان في عنا كتير ربا برجاوي، تحياتنا لك يا ربا زميلتنا الكريمة، يسعد صباحك وصباحك حبيبتي، تحية كمان بتوجه لك تحية بالليال من ربا. زين كمان ما شاء الله كلام رائع وبيعلمنا نعيش بطريقة صحيحة، صحيح 100%. دائما نحن لما بنحط النقاط على الحروف بأي مشكلة اللي كان كتير بنرتاح
2: طبعا،
0: لأنه هيك بنكون واضحين مع نفسنا ومع غيرنا.
2: نعم.
0: صحيح.
2: نعم.
0: وبنعرف كيف نحل الأشياء. كمان محمد الخياط أهلا وسهلا بقلنا حفظكم الله. كمان الزين بقلنا ما شاء الله حلقة جميلة الله يكرمكم أهلا وسهلا. أماني الحسين تحيينا لقلك يا ست أماني، بقلنا يسعد صباحكم حجر ولا أنت وضيفتك ميت، أهلا وسهلا فيكم. فإذا كمان إذا حابين شاركونا أراءكم، نحن يعني كمان مستعدين هيك ناخد الأراء الحلوة منكم. منكمل نحن وياك ليال، شو رأيك بعد؟
2: نعم.
0: بالموضوع.
2: نعم.
0: أكثر شو حابة تحكي لنا بعد؟
2: في آخر نقطة بأنه أنا راعية لما المشكلة يصير. بدي أخد بعين الاعتبار أنه أنا ما طول مدة الخصام.
0: نعم.
2: هيدا أمر مهم جدا.
0: صح.
2: يعني بتلاقي في ناس بالأسابيع ما بتحكي سوا، بتقلك أنا صار لي أسابيع مثلا ما بحكي، ما بتقله هي مثلا رايحة عند أهلها. هيدا الموضوع أنا شو عم بعمل؟ عم بهدم العلاقة.
0: صح.
2: لما أنا بالأسابيع والأشهر أوصل ما أحكي مع شريكي وزوجي، كيف يعني أنا كيف بدي حل؟ وين الحل بده يكون؟ أو وين الـ الـ الـ الأمل بهيدا العلاقة بده يكون؟ فطبيعي أنه أنا مدة الخصام قللها. حنكون واقعيين، حتقولي لي أكيد الأفضل ساعات، أكيد الأفضل كلمة قللتيها وكلمة هيدي قدرت تكسري نفسك إنك تعتذري عن غلط، هيدا بيكون الأقوى والأحسن طبعا. ولكن حكون واقعية، الأغلب بتقلك أيام أوكي، بس توصلي لأسابيع وأشهر أنت بلشتي مخوطرة، يعني علاقتك
0: تنهدم
2: تماما. تماما. هون بدي شير لنقطة. في كتير ناس بيقولوا لي شو رأيك بالبريك؟ انت كثير هلا عم تسمعيها، اتخانقوا صار مشكل معين بيناتهم، كل فتره في ناس كل فتره بتاخذ بريك استراحه من
0: أيوة.
2: بعض. هيدا الموضوع البريك، اذا اثنين مخانقين بالعلاقه الزوجيه، هو اساس وكانك عم بتدرب نفسك لتوصل للطلاق. نعم. في فرق بما انا اخذ استراحه او بريك انا وياكي كازواج او كعلاقه سليمه كصداقه. الازواج خلينا نحكي اثنيناتهم متفقين مرتاحين، عبالهم هيك يشيلوا مسؤوليات عنهم، هي راحت عند اهلها سافرت او هو او راحت مع اهلها سافرت وهو نفس الشيء راح متفقين على هذا الامر. يعني قبلانين فيه، هو راح كمان على محل تاني شال ضغوطات الحياة مسؤوليات وشغله اكسترا، لأنه عبالهم يرجعوا يلتقوا مشتاقين لبعض يجددوا.
0: صح.
2: أمور معينة بالعلاقة كتير حلو تمام. ولكن أنا لما أخد استراحة أنا ومضايقة أو الشريك مضايق، هون دمار. ليه؟ لأنه أنا مش مجرد أنه هي دمار، واحد ما عم بحل، اتنين عم بعود عقلي أو تفكيري أنه أنا راحتي غير مرتبطة بهذا الشخص، أنا راحتي مش أنه حل هيدا المشكلة
0: على البعد، عم بعود حالي على البعد
2: طبعا. عم بحس براحة وببسط وبأمان معين، أنا والشريك مضايق، أنا والشريك ناطرني، أنا والشريك ما حلينا المشكلة، فعم بعود عقلي على هيدا الأمر. فأنت هون وكأن عم بتدرب حالك لمرحلة الطلب. نعم
0: نعم. في بعض منهم بعض الأزواج بيرغبوا أن يظهروا من البيت شوي حتى هيك ينفسوا مثل ما بقول عن حالهم، يريحوا أعصابهم شوي ويرجعوا إلى البيت مثلا.
2: هيدا عم تحكي إذا كان في مشكل وعصب ما يوصل لمحل. نعم هيدا هو بيعرف حاله، إذا ما يوصل لمحل أسوأ بفهم إنه في ناس إيه في كتير في كتير وأنا مع إنه إلا يعني ما يوصل لغلط أكبر أنا مع.
0: صح. ظهر من البيت شوي
2: ارتاح ريح حالك، حتى بتلاقي الرجل لما يظهر بيرجعوا يعني
0: مغير شوي مود
2: إيه مريح. وكمان هوني كمان دور الأمرأة. يعني بدها كمان تاخد بعين الاعتبار، لانه هيدي كتير بسمعها من النساء انه بيتركني وبيظهر. اوكي هي صعبه على المراه لانه في احاسيس معينه بتحسها، ولكن في شيء اخف من شيء، في بدل ما ضرر اكبر يصير معلق يرتاح، وبرجع انا بكون كمان ركلجت اموري بالبيت، لعله انا زعجته، لعله انا اذيته، بدي احكي بالموضوع. فهيدا كمان فرصه لاثنين.
0: نعم. كيف بيحتوي كل طرف الاخر؟
2: اوكي حنحكي، حنبلش بالاحترام اللي انت تطرقت له باول حلقه. احترام مهم جدا جدا جدا، وانا بحسه هو اساس
0: طبعا
2: وللرجل عدم تخطيه كتير أكبر من الإمرأة، لأنه الرجل عنده أساس أنه هو يدله حاسس باحترام معين من الطرف الآخر، تقدير معين لهلا حنحكي كمان فيه. ومن الاحترام أنه مفهوم هو شو الاحترام، وهذا أنا حكون معك منطقية، هذا بيختلف من شخص لآخر. بمعنى قد رجل يقول لك نظرة امرأة إله ما عجبته، هيدي قللت من احترامي. قد في رجل تاني لا، امرأته بتنفعل وبتشاور بإيديها يحس أوكي أنه هو بيستوعبها. هذا بيختلف من شخص لآخر. فأنا وين زوجي بده يكون عنده حدود الاحترام، بدي أقف عندها، بدي أتنبه له
0: وأقف عندها. الشخص نفسه هو
2: طبعاً
0: بتشوفي.
2: طبعاً نفس الشيء للأمرأة. ومن الاحترام هون نشير إنه الأمر الانسيكوريتي خلينا نقول، أو عدم الأمان بمحلات معينة. يعني مثلاً إذا الرجل إجا بمحل معين بوقت معين، إجا عم بفضفض لك، أنا عنده مشكلة بالمواجهة مثلاً. ومن الاحترام أنا ما ذمه فيها بالمشكل. ما احكي فيها بالمشكل، ما قال له ايه ما انت ما مزبوط ما بتواجه. ما احكي بهالطريقه، هذا من الاحترام. نفس الشيء للرجل، بتتضايق، عندها انسكيورتي بجسمه بامور معينه، ما بتتضايق اذا نصحت، خلص اللي عم بمزح معك، هيدا من الاحترام، انه انا خلص بيأذيها هيدا الامر. نعم. بيزعجها.
0: صحيح.
2: بوقف ما ضروري الا نصحانه، ما ضروري هيدا الامر. فهيدا اول شيء من الاحترام.
0: يعني لو كان هو مزعوج من الامر، ممكن يمرق لها بطريقه كتير لطيفه، بمسحه معينه خفيفه، باسلوب تاني، هي لحالها حتفهم انه انا مطلوب مثلا اخفف من وزني مثلا.
2: حقول لك شيء من اقوى الاساليب،
0: يعني دغري هيك يصفقها اياها ناشفه.
2: انا معك. ومن اقوى الاساليب اذا هو فعلا عباله مرته تضعف، من اقوى الاساليب، شو رايك سجلت لك بالجيم، شو رأيك تروحي كل يوم، أنا باخد مثلا الولاد ساعة أو منحطهم عند أمك أو إكسترا. من أقوى الأساليب، يا أنا بمشي أنا وياك على الجيم لحتى خليك تضعفي، هيدي من أقوى الأساليب. أو بعطيكي هيدي المساحة لتروحي، مش حسسك بضعف معين تجاهها.
0: أو أنا وياك تعال نعمل رجيم، شو رأيك نعمل دايت مع بعضنا أنا وياك.
2: تماما.
0: يعني هيك بكون شمل حاله أنه أنا كمان مثلك
2: بدي أعمل هيك.
0: نعم صحيح، ما شاء الله. يعني هو فعلا الاحترام مثل ما ذكرنا، وكمان الثقة بين اثنين كتير أمر مهم، لأنه هن الأمان لبعضهم. يعني إذا هي ما حتلاقي الأمان ببيتها، أو هو ما حيلاقي الأمان ببيته
2: طبعا،
0: الثقة هذا أمر كتير صعب
2: طبعا.
0: يعني كيف بدها تكمل العلاقة ساعتها؟
2: طبعا
0: ما حيعيشوا مع بعض مغربة
2: طبعا،
0: ما حيعيشوا مع بعض أعداء، بده يكون في مودة ورحمة بين اثنين.
2: وهذا أجان بيختلف من شخص لآخر. يعني ممكن شخص تنكسر ثقته من أمر، يلاقي التاني أنه طبيعي شو صار. فهذا كمان يختلف من شخص لآخر. شغلة تانية كمان بدي أشير إلى بالاحتواء، هي التقدير.

0: نفس الشيء اللي انت اشتريتي حيكون في افضل او اغلى او اكسترا، فبدي اشوف الحلو اللي عندي لحتى اشعر بامتنان معين تقدير. فشو حلو انه انا اقول له إيه الله يعطيك العافية بارك الله فيك حبيبي عم تتعب عم بحملهم عنه بفوتهم خلص ما حيطير الخيار بكرة فيه مثلا اطلب فيه. فهي الفكرة صحية. أنا كيف بدي اتعامل. نفس الشيء الزوج إجا لقى مرته مثلا بعد بتياب الشغل عم بتدرس الأولاد، لقى هي لقت عنده ضغط امتحانات بدي أخذ بعين الاعتبار أنه بعدك ما عملت أكل في حضر، شو بدك حضر حبيبتي الله يعطيك العافية، شو بدك حضر عبال ما تخلصي. فهيدا أمر سهل ومطلوب هيك تكون حياتنا صح. لأنه أنا عيش بتعب بحياتي يومية أمر صعب منه هين.
1: هذا بيعطي السلاسة بين اثنين بالحياة، هذا اللي بيريح أكتر أن يكون ما يكون شخص كتير معقد أو كتير عنده نقاط يوقف عليها، خلي يكون في سلاسة بين بعضهم والقناعة، يعني أنا أكون مقتنعة بالشيء اللي أنا عندي وهو مقتنع بالشيء اللي عنده إيه، أنا مقتنعة بحياتي وهو مقتنع بحياته صح. هيك بنقدر نكمل. بينما إذا أنا على طول يكون عيني برا فلانة عندها وفلان جبلة وفلانة أحسن مني عايشة، طب أنا كيف بدي أكمل حياتي؟ ما حيكون عندي قناعة. فأنا أقول دايما الحمد لله بعد أنا عايشة أحسن من غيري
0: طبعا،
1: عندي أشياء كتير. وبعدين زوجي يعني الحمد لله عم بيعاملني معاملة حلوة، فالحمد لله يعني شو بعد بدها الوحدة أكتر من هيك.
0: تماما
1: تماما، دايما نحن نحط الشرع قدام عيوننا حتى نكون مرتاحين بحياتنا. ليال، أنت كمدربة حياتية وأسرية وزوجية، شو الأسئلة اللي بتنطرح عليك عادة بما يخص هالموضوع؟
0: بهيدا الموضوع كتير أو يعني أوقات بيجيني رجال ونساء بيبعتولي مثلا على الانستغرام او على محل معين صفحة طويلة، هي بتعمل هيك، هي مثلا ما بتراعي، هي مثلا ما بتهتم بالولاد، هي هي هي، وقد ما طول الصفحة هو الجواب حيكون واحد يعني قد ما طول، وهي شو بتعمل، بتطلق او لا.
1: اوه فرد مرة
0: هيدا امر انا يعني انت كيف حتقبل من مجرد انا اتصفح امر
1: يعني
0: معين؟
1: يعني كان عم تقولي لي ايه
0: كيف انا ما فيي، انا بدي اقعد معها، وحتى في رجال بيجوا بهيدا الامر بدي اقعد مع هيدا الشخص شوف وجهة نظره، شوف اذا هو في امور معينة عم بيستفز الشريك فيها وهو ما عارف.
1: نعم
0: بدي
1: تفاصيل.
0: افهم طبعا، بدي افهم وجهة نظر اللي معه، بدي افهم شو الوضع كله، بدنا نجرب حل طريقة اثنين ثلاثة أربعة قد يمشي الحال، بدي أشوف وين مصلحتك وين مصلحة الأولاد، لعله المصلحة الأكبر إنه أنا أضل بهيدا العلاقة.
1: نحن عطول نخلي ببالنا إنه خرب البيوت منه شغل سهلة
0: صح،
1: دمار البيوت منا شغل سهلة، إنه والله إبرم ظهري وإمشي منا شغل سهلة
0: صح.
1: نحن مؤسسين وعنا بيت وعنا علاقة، ويمكن يكون صار لهم 13 سنة أو 15 سنة مع بعضهم، يعني بكبسة زر قول أنا ما بقى بدي وإبرم ظهري وأرجع عن بيت أهلي منا شغل سهلة
0: صح.
1: فالواحد عطول بده يكون سلس بحياته، بده يعطي حلول، بده يكون شوي عنده يعني مثل ذكرنا عنده قناعة وعنده حلول للمواضيع، يحاول انه يفكها يعني
0: صح
1: مش على طول معقدين وماشيين.
0: وليكي حقلك شيء مدام رولا، هيدا الامر بده يكون من اثنين
1: صحيح،
0: لانه مثل ما قلتي ما حدا بيفوت على الزواج ناطر يتطلق يعني اللي فات واللي بده يفوت يعني براسه انه ان شاء الله
1: يعني
0: بده يكمل مع هيدا الشريك. فكمان هيدا الامر بده يكون بده يتساعد فيه اثنين
1: صح.
0: لو الامراه تمام وهي كل هيدا فيها، بس الرجل بده يساعدها
1: صح،
0: بده كمان يعطيها، بده يحلحل امور معينه ببيته، مش انا اهرب ومواجه واتفادى مخانقات لا صح. ما انت بدك تعرف شو بيزعجها لما تتكرر
1: صحيح، ما هذا كله تراكمات
0: طبعا.
1: لما انا ما بدي واجه
0: طبعا.
1: بعدين احنا معودين من احنا وصغار يعني سبحان الله كنت تشوفي رجل وامراه هول مع بعضهم الى القبر
0: نعم،
1: يعني مش انه في يلا اليوم هيدي وبرجع بغير وبرجع، لا هلا اكيد في امور تبقى والظروف صعبه،
0: بس انا عم نحكي اجمالا
1: اجمالا
0: نعم.
1: يعني انه واحد يحافظ على بيته بده يحافظ على علاقته الزوجيه، ما لنا شغله سهله يعني بالنهايه هي بنت ناس
0: صح.
1: وهو كمان ابن ناس
0: صح.
1: يعني بدهم يحافظوا على بعضهم
0: صح.
1: عندنا كتير تحيات صباحيه بعد عم تجينا ما شاء الله هيفا مكتاشي كمان صباح الخير هيفا، تحياتنا لك، قلنا احلى حاجه بارك الله فيكي ان شاء الله تكوني كمان عم تتابعينا ومعك وقت في مجال نعرف وين العيادة لدكتورة ليال ان شاء الله تعالى منحكيكم. مريم فتح بقلنا السلام عليكم، وكمان مريم بتقلنا كيفك يا عمري، اهلا وسهلا فيك ست مريم حبيبتي بارك الله فيك. امان الحسين بتقلنا وانا بوافقكم الرأي كمان، اذا الواحد كان بيقدر يتخطى الخلاف وعن جد ما يأثر عليه خلص يتخطى ويسامح، وإذا حاسس حاله مضايق يحكي بوضوح، خاصة إذا أمور ممكن

0: تتكرر. صحيح 100%. نهال شمس نتقبل الله تعاطيكم. كمان أختي هيفا باش مهندسة بتوجه لك تحياتها ولضيفتنا كمان, أهلا وسهلا. طيب كلمة أخيرة شو بتحب تقولي للمستمعين ليال؟ مع أنه ما شاء الله نحن موضوعنا كتير كبير ممكن يأخذ منا حلقات, بس خلص دهمنا الوقت.
1: أوكي أوكي, في أمر بس بدي أقوله قبل ما أقول النهاية, بس أعطيني كم ثانية. أنه هذا كتير لأنه عم شوفه عم بيقعوا فيه بعض الرجال والنساء, ما تنظر أو ما تنطري أو ما تنطر أنه يتغير الشريك اللي معك لمجرد أنه أنتوا تزوجتوا. هذا شيء منه قابل. التغير بيكون شخص أراد, اشتغل, سعى ووفقه الله لذلك. أما أنك أنا فايتة على زواج ما حيتغير عصبيته, هيدا أمر أبدا. الحب بهذب السلوك, ولكن العصبة حيكون عصبي كتير معك أنت, حتلاقي لأنه أنت معه بالبيت عم بيحتك بمين أكتر شيء فيك. الحنون حنون كتير, حتلاقي الكريم كريم كتير ببيته. فطبيعي ما تحط براسك أو ما تحط براسك تغير حيصير لمجرد أنه أنا فوت على الزواج مع هذا الشخص أبدا. وإخر شيء بس بدي أقول شغلة, بدي أقول أنه بمشكل عملي بوز شوي أو أنت عمول بوز شوي, شوفي هل أنا هيدي المخانقة أنا بدي أنتصر لنفسي ولا هل هيدا الموضوع أنا بدي عمر وحل هيدا الموضوع لحتى أفهم أنا شو بحب وهو يفهم شو أنا بدي وما بدي, ولا هل مجرد الأنا. وبدي بس كمان أقول لشغلة, كل خففوا الأنا بالعلاقة وكبروا نحنا. كل ما خففت ما كرامتي ما بعرف شو ما أنا وما وين وأنا بدي صالح وأنا بدي باشر, كل ما كبرت نحنا, كل ما يكون هدفك على العلاقة أكتر من حالك.
0: نعم نعم, بارك الله فيك, الله يعطيك العافية. فعلا فيك. حلقة كتير مهمة, حلقة اجتماعية واقعية, إن شاء الله المستمعين يكونوا استفادوا منها. وليال أكيد يكون في لنا بعد حلقات مقبلة, مواضيع كتير بعد فيها عنا أشان إحنا وياكي بإذن الله. أنا كتير بتشكرك ليال الخطيب, مدربة حياتية زوجية وأسرية, أهلا وسهلا. أصدقائي كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل, ومنلتقى الأربعاء المقبل بإذن الله.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: بكم. رغم شمول الاتفاق الأمريكي الإيراني جبهة لبنان، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب، هذا فيما يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي المقررة في 22 من الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية. وفي السياق، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال اجتماع عقده في قصر بعبدة أمس التطورات المحلية والأقليمية الراهنة بعد الإعلان عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإيرانية وتقويم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي أجريت مع لبنان في هذا المجال. وتطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل. واعتبر الرئيسان عون وسلام أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب. وأكد الرئيسان على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. إلى ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على جنوب لبنان متجاهلا اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الذي شمل وقف الحرب في الساحة اللبنانية، فيما هدد الجيش الإيراني برد قاس في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة إذا تلقى توجيهات من القيادة السياسية في تل أبيب. ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها قولها إن الجيش جاهز للبقاء لفترة طويلة وأن ذلك مرتبط بقرارات وتوجيهات القيادة السياسية. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريوهات رغم الاتفاق المرتقب توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة المقبل في سويسرا. في المواقف، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على الجانب الإسرائيلي أن يتصرف بمسؤولية أكبر في حربه على لبنان. وأضاف ترامب خلال لقائه مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا: لست راضيا عن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الإسرائيلية مع لبنان، وكان ينبغي عليها أن تكون قادرة على إنجاز المهمة بشكل أسرع. في الإطار نفسه، أكد بيان قادة مجموعة السبع أن الاتفاق بين واشنطن وطهران فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقال: نعبر عن دعم الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وجهود القيادة اللبنانية الرامية لنزع سلاح حزب الله. إلى ذلك، قال مصدر سياسي أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتبر أن المرحلة المقبلة يتوقع أن تسلك مسارا تدريجيا يقود إلى انسحاب إسرائيلي وتقييد الحركة العسكرية على الحدود بالتوازي مع تثبيت الحلول الدبلوماسية ومعالجة الملفات العالقة عبر القنوات السياسية. في آخر التطورات الميدانية، يحلق طيران الحرب المعادي فوق منطقتي النبطي وأقليم التفاح منفذا غارات وهمية، وكانت مدفعية العدو قصفت وبشكل عنيف ومركز ليلا وحتى الصباح حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة، وقد سقطت قذائف عدة في محيط مستشفى نبيه بري الحكومي وفي حي الميدان وحي الراهبات في مدينة النبطية. كما أغار طيران الحرب المعادي على الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت، هذا وتنفذ قوات الاحتلال حملة تمشيط بأسلحة الرشاشة باتجاه واديي الحجير وسلوقي، واستهدف طيران الحرب المعادي بلدة النبطية الفوقة. في المقابل، ورد في بيان المقاومة في لبنان قوله: بعد التصدي للقوى المعادية التي حاولت التقدم في اتجاه معبر كفر تبنيت وإجبارها على التراجع، أعاد جيش العدو تحشيد قواته في محيط منطقة المعبر عبر استخدام قوى مدرعة مؤلفة من 5 دبابات ميركافا وأربع آليات، فاستهدفتها المقاومة بالصليات الصاروخية وقذائف المدفعية. في الإطار المالي، يعقد وزير المال ياسين جابر قبل ظهر اليوم اجتماعا يحضره وفد من البنك الدولي وإدارة الجمارك اللبنانية لمناقشة التنسيق في مجال تطوير العمل الجمركي في وزارة المالية. معيشيا، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط برئاسة النائب فريد البستاني في مبنى مكاتب النواب. هذا وتعقد قبل ظهر اليوم أيضا جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب سجي عطية. في حال الطرق، أفادت غرفة التحكم المروري بأعمال صيانة لكل الحفر الممتدة على الأوتوستراد الشرقي من الدورة باتجاه دبي دون قطع للطريق هناك، وهناك دراج من مفرزة سير الجيدي يعمل على تسهيل حركة المرور. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في اليوم نفسه لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. أضاف عراقجي بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية وإلغاء العقوبات، نقلا عن سكاي نيوز عربية. هذا ونشرت وكالة بلومبرغ تسريبات بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، من بينها أن طهران وواشنطن وحلفائهما يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد، وتتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. في الغضون أكد بيان قادة مجموعة السبع أن الاتفاق بين واشنطن وطهران فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددا على التصدي لتهديدات طهران الإقليمية والصاروخية بحسب سكاي نيوز. وأشار إلى أن المبادرة الدفاعية متعددة الجنسيات والمستقلة بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تلعب دورا مهما في تسهيل استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وشدد على أن حق المرور العابر دون قيود أو رسوم في مضيق هرمز هو حجر الزاوية في التجارة الدولية. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تدفع شيئا من أموالها لإيران تحت أي ظرف، وذلك قبل أيام من التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في سويسرا يوم الجمعة المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع أمير دولة قطر في فرنسا على هامش أعمال قمة السبع أنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. من جهته قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، ولا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. في سياق آخر، أفادت شبكة CNN بأن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض اقتراحا يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار أوامر بشن المزيد من العمليات العسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس، وقد سقط الاقتراح بأغلبية 48 صوتا مقابل 47 بعد أن انضم 4 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى ديمقراطيين في تأييده. في الأراضي المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من المواطنين خلال تنفيذ حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة بلدات ومنازل في الضفة الغربية المحتلة. وفي محافظات طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال قرية شمال المدينة ودهمت عددا من المنازل. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بسيط بدرجة الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، تنشط الرياح أحيانا، وجاء في النشرة الآتية. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 22، أما في الداخل من 14 إلى 33 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا، شمالية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان. مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير، عكل لسان، عكل لسان.
1: رياح الصبا هبي لقبر محمد، وبثي علينا الطيب من ذلك القبر. رسول أتى في آخر الرسل بعثه، لكنه في الفضل في أول الذكر.

تهنئة من القلب ملؤها الوئام والسلام بالعام الهجري الجديد، وصلى الله وسلم على صاحب الذكرى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم.

مر ونداء المعرفة معكم ليلا نهارا بالمفيد والمؤنس. كل عام والإذاعة وأنتم ولبنان والأمة بخير.

من القلب إلى القلب تعبر التهنئة لتصل إلى كل المحبين، مع تمن بأن يكون العام الهجري الجديد عام يمن وخير ونجاح لنا ولكم بإذن الله.

تهنئة من القلب للقلب لكل مستمعي إذاعتنا الحبيبة. أعاد الله هذه السنة علينا وعليكم بالخير.

0: الله يجعل هذا العام الهجري الجديد باب خير لنا لننفذ منه إلى رضوان الله تبارك وتعالى.
1: يوم الهجرة مشهود فيه لطه تأييد.
2: كل عام وأنتم بخير، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: والليل الأدهم واللهب بدا النور المورود.
3: الله يجمعنا العام القابل على جبل عرفات ويحسن الأحوال.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: ألو، وينك؟
3: بدي وين؟
2: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
3: لحظة، ما معي محلك كل هول.
2: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
4: سلة الخير منكم للمحتاجين.
5: رجعنا.
6: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديداً الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة. هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يروي السهيلي أنه لما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم عدا عليها أبو سفيان بن حرب فباعها لعمرو بن علقمة، لأن ابنته الفارعة كانت زوجة لأبي أحمد بن جحش، وبهذا السبب تجرأ أبو سفيان على بيع دارهم إذ كانت بنته فيهم. فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك لك. وقال أبو أحمد بن جحش أبياتا خاطب فيها أبا سفيان: أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامه، دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة، اذهب بها اذهب بها، طوقتها طوق الحمامة. وقوله لأبي سفيان طوقتها طوق الحمامة مستقى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وقال طوق الحمامة لأن طوقها لا يفارقها ولا تلقيه عن نفسها أبدا، كما يفعل من لبس طوقا من الآدميين. ثم قدم المهاجرون إلى المدينة المنورة تباعا، وخرجوا مستترين من القوم إلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه تقلد سيفه ووضع قوسه على عاتقه وجاء نادي قريش وناداهم: يا معشر قريش، من أراد أن تثكل أمه أو تتيتم أولاده فليتبعني، فإنني ذاهب إلى يثرب. فوالله لولا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمرني بالهجرة ما هاجرت وما تركت بلدي هذا. فسمعوا منه وصمتوا، ولم يتبعه أحد خوفا منه ومهابة له. وقد خرج مع سيدنا عمر رضوان الله عليه عياش بن أبي ربيعة في 20 من المسلمين، منهم زيد بن الخطاب أخو الفاروق عمر، وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وخنيس بن حذافة السهمي، وكان زوج ابنته حفصة، ثم خلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، وواقد بن عبد الله التميمي، وخولي وأخوه مالك بن خولي، وبنو البكير 4، إياس وعاقل وخالد وعامر وغيرهم. ثم نزل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عياش بن أبي ربيعة في بني عمرو بن عوف بقباء، فجاء أبو جهل والحارث بن هشام إلى عياش في المدينة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، فكلماه في الرجوع وقالا: إن أمك قد حلفت ألا يمشط رأسها مشط ولا تستظل من شمس حتى تراك. فرق لها، وعرف سيدنا عمر بالأمر، فقال لعياش: إنه والله إن يريد القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى القمل أمك لم تشطت، ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت. فقال عياش: أبر أمي، ولي هناك مال فأخذه. فقال سيدنا عمر مانعا إياه من الرحيل: يا عياش، والله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما، فأبى إلا الخروج. فقال عندها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: أما إذ فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، أي لا تستعصي على من عليها، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. فركبها وخرج معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال له أبو جهل: يا أخي، والله لقد تعبت بعيري هذه، أفلا تعقبني على ناقتك؟ أي تنزل وأركبها أنا ثم أنت؟ فقال: بلى. فأناخ وأناخا ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض غدرا به وهجما عليه، ثم أوثقاه برباط كان معهما، ودخلا به مكة نهارا موثقا، وقالا: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. ثم حبساه مع هشام بن أبي العاص. ثم هاجر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأخبر بما جرى، فقال: من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن أبي العاص؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهما. فخرج إلى مكة مستخفيا، فرأى امرأة تحمل طعاما، فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ فقالت: أريد هذين المحبوسين، أي تعنيهما. فتبعها حتى عرف موضعهما، وكانا قد حبسا في بيت لا سقف له. فلما أمسى تسور عليهما، ثم أخذ مروة، أي حجرة بيضاء اللون براقة تستعمل لإيقاد النار، فوضعها تحت قيديهما، ثم ضربهما بسيفه فقطعهما، فكان يقال لسيفه ذو المروة لذلك. ثم حملهما على بعيره وسار بهما، فتعثر فدميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. ثم قدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وجاء سيدنا حمزة بن عبد المطلب وسيدنا زيد بن حارثة، ونزلا مع كناز بن حسين وولده مرثد، وأنسة وأبي كبشة مولاي رسول الله عليه الصلاة والسلام، على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف بقباء. ونزل سيدنا مصعب بن عمير على ضيافة سيدنا سعد بن معاذ بن النعمان في دار بني الأشهل. ونزل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت في دار بني النجار. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه، نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، فترقبوها.
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: مدينة رسول الله،
1: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديدا الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
2: مدينة عظيم الجاه،
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.

سيرة نبوية درب نور وصبر درب نور وصبر

أهلا وسهلا هجرة المختار، يا مرحبا بالموعد المعطار. منك الندى فيك الهدى ضاء المدى، يا ملتقى الأسرار بالأنوار. منك المواعظ تستقى بعذوبة، لك كل عام لهفة الأنظار.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

0: من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، طيران مسير فوق الضاحية، وغارات وهمية فوق منطقتي النبطية وأقليم التفاح، وقصف عنيف ليلا لحرج علي الطاهر. الطيران الحربي استهدف النبطي الفوقة وغار على الأطراف الشرقية لكفر تبنيت وأخرى على أنصارية. إطلاق رشقة صاروخية جديدة باتجاه تجمعات الاحتلال التي تحاول التقدم من كفر تبنيت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد الأساليب الإسرائيلية في لبنان، دمر المباني السكنية وتقتل مدنيين. قمة السبع أكدت دعم الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان. الرئيس عون استقبل سفير الدنمارك في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان. وزير الصحة شارك في المؤتمر الطبي الإفريقي والتقى نظيره المصري ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد. رسو سفينة حاويات عملاقة في مرفأ طرابلس. وثيقة من 14 بندا تكشف ملامح مسودة التفاهم بين أمريكا وإيران. ناقلات نفط إيرانية عبرت منطقة الحصار الأمريكي. قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل اقتحام مدينة قلقيلية غربي الضفة الغربية المحتلة. هجوم بمسيرة روسية على زاباروجيا الأوكرانية يسفر عن إصابة 7 أشخاص. أخيرا الطقس المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة اليوم في الداخل وضباب على المرتفعات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
2: لطيبة ميثاق علي قديم، إذا ذكرت يوما لدي أهيم، وما ذاك إلا أن فيها محمدا رسول الهدى نور العيون مقيم. هو الشمس إلا أن في الكون نوره يدوم، ونور الشمس ليس يدوم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترعوها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. لقد بعث الله نبيه محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقف نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يبشر من آمن بالثواب العظيم، وينذر من بقي على الكفر بالعذاب الأليم، عملا بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فصدع رسول الله بالحق جهارا، فكان يدعو إلى الله في البيوت والأسواق وفي المواسم، عندما كانت تجتمع القبائل في مكة كان يمر عليهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي بداية دعوته صلى الله عليه وسلم آمن به القليل، وجحد أكثرهم دعوته وأنكروا نبوته، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أتباعه المستضعفين. وعذب بلال بن رباح الحبشي على رمال الصحراء المحرقة، ووضع الصخر على صدره في حر الظهيرة. واستشهدت سمية أم عمار وزوجها ياسر، وعذب عمار بن ياسر. ثم اشتد أذى المشركين بعد وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ووفاة أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها. فكانت الهجرة المباركة بأمر الله لنبيه ومن معه من مكة إلى يثرب. ونحن هنا لا نريد أن نسرد وقائع الهجرة المباركة بقدر ما نريد أن نتكلم عن الدروس والعظات المستفادة من الهجرة، لنعالج الأدواء التي نعاني منها في حاضرنا. الدرس الأول من دروس الهجرة المباركة هو التمسك بدين الله، والتضحية في سبيل الله، والزهد في الدنيا، وهو الدرس الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته وللأمة من بعده، عندما جاء عمه أبو طالب بعرض المشركين قائلا: إن كنت تريد فيما جئت به مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد جاها وجهناك فلا نقطع أمرا بدون مشورتك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. فقال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فعلمنا بهذا الدرس العظيم كيف يكون ثبات الداعي إلى الحق على العقيدة الصحيحة وعلى تعليم الناس الخير مهما كانت المغريات. فإذا بالمهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون مكة المكرمة إلى يثرب تنفيذا لأمر الله، فتركوا الأهل والمال والدار والوطن لا لشيء إلا طلبا لرضا الله. وإلى جانب درس التضحية في سبيل الله، نجد درس الشجاعة في الحق ومواجهة الباطل، الذي مهما كثرت جحافله واشتد ساعده فهو إلى زوال. وذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فها هو الفاروق عمر بن الخطاب يخرج مهاجرا فيأتي إلى نادي قريش حيث يجتمع زعماؤها، فيقول لهم بأعلى صوته: من أراد أن تثكله أمه أو ييتم أطفاله أو ترمل زوجته أو تذهب روحه فليتبعني وراء هذا الوادي فإني مهاجر. فما تجرأ أحد منهم على أن يتبعه. ونأتي إلى الدرس الثالث، فنجد حسن التوكل على الله وثقة القلب بالله والعقيدة الراسخة أن النصر من عند الله. المشركون في نادي قريش يجتمعون على قتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وينتدبون 40 شابا من كل قبائلهم ليضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم الأخذ بسأره. وينزل جبريل الأمين بأمر الله على سيدنا محمد ويقول له: لا تبت في فراشك هذه الليلة. فيأمر الرسول الكريم سيدنا علي بن أبي طالب أن يبيت في فراش رسول الله، ويمتثل سيدنا علي وهو المعروف بشجاعته وجهاده وطاعته لله ورسوله، فينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد في الهجرة المباركة تعلق الصحابة برسول الله وشدة الحب لهذا القائد العظيم، فإذا بأبي بكر في رحلة الهجرة المباركة تارة يمشي أمام النبي، وتارة خلفه، وتارة يمشي عن يمينه، وتارة عن شماله، ويسأل الرسول عن سبب ذلك فيقول: يا رسول الله، إني إذا مشيت من أمامك خشيت أن يأتيك العدو من خلفك، وإذا مشيت عن يمينك خشيت أن يأتيك العدو عن يسارك. فلنتعلم أن طاعة الله فيها الخير كل الخير، وأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل له من بعد الضيق فرجا ومن بعد العسر يسرا. ثم تعالوا بنا إلى درس عظيم النفع كبير الفائدة، لو عملنا به لزال الكثير من الهموم والكربات، إنه درس المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لقد جاء المهاجرون إلى المدينة وقد تركوا المال والأرض والدور والأهل، جاءوا إلى يثرب وهم لا يملكون فيها شيئا من متاع الدنيا، فإذا بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يؤاخي بينهم وبين الأنصار، فاقتسم الأنصاري ماله وداره وأرضه مع أخيه المهاجر حبا في الله. والمتحابون في الله هم على منابر من نور يوم القيامة، وفي ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. ثم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة المكرمة ينظر إليها ويودعها، فنعلم من هذا الوداع المؤثر كم كان تعلق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة التي فيها بني أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله وحده، الكعبة المشرفة التي بناها أبو البشر السيد النبي الرسول آدم عليه السلام. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعلق وتتعلق قلوبنا بالأراضي المباركة كمكة والمدينة وأرض الشام المباركة. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نفرط بحقوقنا في أرضنا، فرسول الله لم يخرج من مكة هجرة نهائية، وإنما خرج منها تنفيذا لأمر الله، وعاد إليها فاتحا بعد 8 سنوات ليقول بعد ذلك: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وبعد كل هذا ننظر في واقعنا المعاصر لنضع مقارنة بسيطة، فنجد أن مجد هذه الأمة بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسس متينة عندما جمع شمل القبائل العربية المتفرقة التي كانت تتقاتل لأتفه الأسباب. ومن منا لا يعرف حرب داحسة والغبراء وحرب البسوس وحروب الأوس والخزرج في الجاهلية؟ لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شمل هذه القبائل ليجعل منها أمة تقاتل تحت راية واحدة، هي راية لا إله إلا الله، وتنشر عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد، عقيدة التنزيه، تنزيه الله عن الشبيه والشريك والمكان، لتمتد هذه الدولة بعد ذلك إلى مساحات شاسعة وبلاد واسعة. كل ذلك لما كنا مجتمعين على قلب رجل واحد يؤازر بعضنا بعضا ويشد بعضنا بعضا. في تلك المرحلة سادت أمتنا الدنيا في الحضارة والعلوم الكونية أيضا. فمن منا لا يعرف هدية هارون الرشيد إلى شارلمان ملك ألمانيا، والتي كانت عبارة عن أول ساعة صنعت في التاريخ؟ ومن منا لم يسمع بالخوارزمي الذي وضع علم التكامل والتفاضل في الرياضيات ووضع قواعد علم الكسور في الحساب خدمة لعلم المواريث؟ وهل يغيب عن بالنا ابن الهيثم في البصريات أو الطبيب ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ وهل يغيب عن البال أن الأطباء المسلمين هم أول من استعمل أسلوب التخدير في العمليات الجراحية، وأن أول مدفع صنع في التاريخ صنعه العثمانيون؟ وهل هناك من يجهل المهندس المسلم التركي سنان الذي بنى العشرات من المساجد والمستشفيات والزوايا، وهو باني أكبر قبة في التاريخ وهي قبة مسجد السلطان أحمد في اسطنبول؟ وغير ذلك كثير كثير. إن طريق نصرنا هو طاعة ربنا ووحدتنا على ما يرضي الله في سبيل عزنا. اللهم احفظ وطننا وأمتنا، وأعد علينا ذكرى الهجرة المباركة بالأمن والأمان. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

لما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أمرهم الرسول بالهجرة من مكة إلى يثرب التي عرفت فيما بعد بالمدينة المنورة، حيث أنصاره وأحباؤه، فصاروا يهاجرون تباعا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر إذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة، وبقي معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. لقد خرج أتباع النبي محمد أفواجا يعمهم الحزن والأسى لمغادرة مكة، وكانوا قد لاقوا من أنواع العذاب من كفار قريش ما لاقوا من الضرب الشديد والإهانة البالغة ليردوهم عن دينهم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين الذي رضيه الله لنا وأمرنا باتباعه. وقد توجهوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقلوبهم تشتعل ألما على ما تركوه وراءهم في مكة. خشي كفار قريش خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حيث أنصاره وأتباعه، وخافوا أن يعود معهم لمحاربتهم في مكة وينتزع السلطة منهم، لذلك اجتمعوا وقرروا أن يقتلوه في بيته. أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه كفار قريش، وأمره بألا يبيت تلك الليلة في فراشه، فطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام مكانه. حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره تلك الليلة تاركا مكانه عليا، جاء كفار قريش ودخلوا الدار، فوجدوا علي رضي الله عنه نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا باءت محاولاتهم بالفشل. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فطلب أبو بكر منه أن يرافقه، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق رسول الله مع أبي بكر الصديق إلى أن وصلا إلى غار ثور، ولحقهما الكفار يتتبعون أثرهما، ولكن الله تعالى أنبت شجرة على فم الغار فحجبت النبي وصاحبه. وقد سخر الله عنكبوتا فنسجت على فتحة الغار خيوطها، كما سخر حمامتين بريتين حطتا على باب الغار وباضتا. فلما وصل كفار قريش إلى باب الغار وجدوا نسج العنكبوت والحمامتين اللتين باضتا، وكذلك رأوا الشجرة التي غطت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن الرسول وصاحبه لم يدخلا ذلك الغار، فعادوا وقد رد الله كيدهم. لم يتمكن من أن يلحق بهما إلا رجل اسمه سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فلما بات على مسافة قصيرة من النبي دعا عليه قائلا: اللهم اكفناه بما شئت. فنزلت قوائم فرس سراقة في الأرض حتى لامس بطن فرسه الأرض، فخاف سراقة
وطلب من النبي أن يدعو بأن ينجيه الله مما هو فيه، وأنه سوف يخفي أمره على بقية الرجال القادمين وراءه للبحث عنه. فدعا له رسول الله فعادت فرسه كما كانت، ثم رحل، ولم يسلم سراقة إلا بعد مضي 8 سنين من تلك الحادثة. ثم تابع رسول الله وصاحبه طريقهما إلى المدينة. سمع المسلمون الذين هم في المدينة بخروج رسول الله محمد إليهم من مكة، فكانوا يخرجون في كل يوم ينتظرونه. وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وصل النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج المسلمون من بيوتهم لاستقباله، وعلت أناشيد الابتهاج. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين هاجروا إلى المدينة المنورة وبين الأنصار وهم من أهل المدينة، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. وقد لاقى رسول الله من أهل المدينة المحبة والنصرة العظيمة.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار ويحلق طيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية، كما يستهدف القصف المدفعي المعادي محيط دار المعلمين عند تقاطع النبطي الفوقة. هذا وأفيد عن رصد تقدم قوة إسرائيلية داخل بلدة حداثة قضاء بنت جبيل. إلى ذلك، أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أنه تتابع عناصر الدفاع المدني فتح الطرقات الرئيسة والفرعية في محيط المواقع التي تعرضت للاستهداف في مدينة النبطي، كما تواصل جهودها لتأمين متطلبات السلامة العامة في المكان وتزويد المواطنين بالمياه. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار الحركة على المعابر البرية والجوية والبحرية وتقدم العمل في إعادة تأهيل مطار رونيه معوض في الإقليعات، كما تطرق البحث إلى خطط تطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في إطار من الحوكمة والإدارة الرشيدة. في الملف الإيراني، أكد الرئيس الإيراني أن ما تم التفاهم عليه حتى الآن يمثل خطوة مهمة باتجاه وقف الحرب وبدء مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي لم يتبلور بصورة كاملة بعد. وقال في تصريحات له إن إيران مستعدة لجميع الخيارات، مؤكدا أن تركيز الحكومة سيبقى منصبا على خدمة الشعب بإخلاص، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم، بحسب وكالة فارس الإيرانية. في الأراضي المحتلة، أضرم عشرات المستوطنين فجر اليوم النار في مسجدين بقريتين شمال رام الله، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدران أحدهما. في الخبر الأخير في هذا الموجز، بدأ قادة دول رابطة آسيان اليوم بالتوافد إلى عاصمة جمهورية تترستان الروسية قازان للمشاركة في أعمال قمة روسيا آسيان، بحسب روسيا اليوم. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم من سورة الماعون إلى سورة الناس، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم، تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة، تكتب له حسن، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم، لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد، الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب. بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسخطون على الله على ربهم فيكفرون، يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي، لا يزداد ولا ينقص. إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة أغلقته في جسده أو بفقدان ولده أو زوجته أو أبويه أو غير ذلك، كتلف أمواله. رجل من العرب الأول الذين يقال لهم عاد كان في أرض اسمها جوف في الجزيرة العربية، وكان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم أنزل الله تعالى صاعقة فأهلكت أولاده قتلته، فغضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا وقال: لا أعبده لأنه قتل أولادي. ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له: أكفر بالله، فإن كفر وإلا قتله. ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي، كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء، صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاض بلعته الأرض. هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال: ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم، لك الحمد، لكان له منزلة عالية، كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه، ولن يضر الله شيئا، إياكم والغضب.

وما أحوجنا للإطلاع على شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، لنهذب أنفسنا، لنطهر جوارحنا، لنتواضع فيما بيننا ونتطاوع. فقد روى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على حصير فأثر الحصير بجلده، قال عبد الله: فجعلت أمسحه عنه يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو أذنت لنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة مثمرة ثم راح وتركها.

الهجرة النبوية، درب نور وصبر. درب نور وصبر.

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الوطن، تاريخنا منور
0: بهم. أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، نتابع في حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى حديثنا عن الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله. كان في أول أمره منصرفا إلى الشعر والأدب أيام العرب، ثم قيض الله له من الأسباب ما صرفه إلى الفقه والعلم. وتقول الروايات إنه التقى وهو في طريقه إلى طلب النحو والأدب بمسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، فسأل الشافعي: من أين أنت؟ فقال له: من أهل مكة. قال: أين منزلك؟ قال: بشعب الخيف. قال: من أي قبيلة أنت؟ فأجاب الشافعي: من عبد مناف. قال مسلم: بخ بخ، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك هذا في الفقه؟ فكان أحسن لك. وقد نبغ الشافعي في الفقه على حداثة سنه، وأذن له الزنجي في الإفتاء، ولكن همة الشافعي لم تكتفي بما وصل إليه، إذ بلغته أخبار إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه، وكان ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه اسم مالك في الآفاق وبلغ شأوا عظيما في علم الحديث. وسمت همة الشافعي للهجرة إلى المدينة في طلب العلم، وأعد لذلك عدته بأن استعار كتاب الموطأ لمالك من رجل في مكة وقرأه وحفظه، ثم سافر إلى مكة. فلما سأله الإمام مالك عن اسمه قال: محمد. فقال له الإمام مالك: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن، إن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. ثم قال له: إذا ما جاء الغد تجيء. وأخذ الشافعي يقرأ ومالك يستزيده في القراءة، وظل معه يروي عنه ويتفقه عليه ويدارسه المسائل التي يفتي فيها الإمام الجليل، إلى أن مات الإمام مالك سنة 179 للهجرة، وقد بلغ الشافعي الشباب. وكان الشافعي حريصا على ملازمة الإمام مالك، ولكنه كان يتحين الحين بعد الآخر، فيقوم برحلات إلى مكة يزور أمه ويستفيد بنصائحها، وكان فيها نبل وحسن فهم. وكان الإمام الشافعي يحب السفر ويروي فيه فوائد جليلة، وكان يقول: سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. وكان الإمام الشافعي رغم شرف نسبه لم يقعد عن العمل والسعي في طلب الرزق ليأكل من كد يمينه، وقد ولاه أحد حكام اليمن عملا في نجران ظهر فيه ذكاؤه وترفعه عن الظلم، فرفض التملق والرشوة التي كانت تقدم لمن سبقه. وأما عن رحلته إلى العراق، فكان رضي الله عنه وقت قدومه إلى بغداد في 34 من عمره، وأقام بها حولين، ثم تفرغ لدراسة العلم والفقه على الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، فاجتمع له بذلك فقه الحجاز الذي يغلب عليه النقل، وفقه العراق الذي يغلب عليه العقل. وهكذا صار الشافعي إماما من أئمة الفقه في المعقول والمنقول. ويقول ابن حجر عن الشافعي: اجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث. إخوة الإيمان، بهذا الكلام تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى، على أن نتابع رحلة الإمام الشافعي إلى العراق
ولقائه بالإمام الكبير أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الحلقة القادمة. فإلى اللقاء بمشيئة الرحمن.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الهدى، تاريخنا منور بهم واضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله عليه السلام، والإيمان هو الشرط الأساس لقبول الأعمال الصالحة عند الله. ومن دون الإيمان كل الأعمال التي صورتها الخير لا تنفع صاحبها يوم القيامة، لا تحسب لغير المؤمن المسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين،
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333 922.

أهلا بكم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على جنوب لبنان متجاهلا اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الذي شمل وقف الحرب في الساحة اللبنانية، فيما هدد الجيش الإيراني برد قاس في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. هذا فيما يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي المقررة في 22 من الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية. وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد لنظيره الروسي سيرجي لافروف في اتصال أهمية أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. إلى ذلك، نقلت صحيفة هارتس عن مصدر عسكري أن هناك توجيهات موجهة للجيش الإسرائيلي بتجنب شن هجمات واسعة النطاق والتركيز على حماية القوات وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية في جنوب لبنان. في آخر التطورات الميدانية، يسجل تحليق لطيران المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. هذا وشن الطيران المسير الإسرائيلي 3 غارات على بلدات المنصوري والعزية في قضاء صور، ما أدى إلى وقوع إصابات. كما استهدفت مسيرة بلدة برعشيت في قضاء بنت جبال. هذا وتواغلت قوة معادية مؤلفة من عدد من الآليات العسكرية تتقدمها جرافة من نوع D9 ودبابتان من طراز ميركافا باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبال، ثم تراجعت لاحقا إلى ملعب البلدة. في المقابل، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن ذوي صفارات إنذار في زرعيت بالجليل الغربي عقب الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد القوات الدولية في الجنوب اليونيفيل عمل اليونيفيل في ضوء الصعوبات والمضايقات التي تواجه تحركاتها في منطقة العمليات. وكان الرئيس عون عرض مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار الحركة على المعابر البرية والجوية والبحرية وتقدم العمل في إعادة تأهيل مطار رونيم عوض في القليعات. كما تطرق البحث إلى خطط تطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في إطار من الحوكمة والإدارة الرشيدة. في الإطار الصحي، شارك وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في المؤتمر والمعرض الطبي في نسخته الخامسة الذي انعقد في القاهرة تحت شعار السيادة الصحية في أفريقيا. وعلى هامش المؤتمر، عقد ناصر الدين اجتماعا مع وزير الصحة والسكان في مصر خالد عبد الغفار، تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنظيم المؤتمرات الصحية وتبادل الخبرات، إلى جانب آليات التنسيق لاستضافة اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب في لبنان. حياتيا، أعلنت شركة تاتش في بيان أنها باشرت منذ الأمس وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من وزير الاتصالات شارل الحاج بتصليح الأعطال التي طرأت على 30 محطة إرسال ضمن شبكتها في أقضية النبطية سور ومرج عيون، وذلك بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني. حياتيا، أيضا أعلنت وزارة الداخلية والبلديات تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة استثنائية لغاية 31 من كانون الأول من العام 2026. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في اليوم نفسه لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. وأضاف يقول بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية وإلغاء العقوبات، نقلا عن سكاي نيوز عربية. في الغضون أكدت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض أن النص الذي نشرته بلومبرغ بشأن مذكرة التفاهم فيه نواقص متعددة، وكانت قد كشفت بلومبرغ تسريبا لما قالت إنه نص مذكرة التفاهم، إذ نقلت عن مصدر مطلع أن النص المتداول غير دقيق، مؤكدة أن النسخة النهائية لن تنشر بمقتضى الاتفاق، مما يرسخ حالة الغموض التي تحيط به الملف. وبحسب النص المسرب من الوكالة الأمريكية، يعلن الطرفان إلى جانب حلفائهما وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، مع تعهد صريح بالامتناع عن أي أعمال قتالية والشروع في مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد. وتنص المذكرة على رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران فورا والانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية خلال 30 يوما من إبرام الاتفاق النهائي، مع وضع جدول زمني لإلغاء العقوبات. وفي وقت سابق أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن ما تم التفاهم عليه حتى الآن يمثل خطوة مهمة باتجاه وقف الحرب وبدء مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي لم يتبلور بصورة كاملة بعد. وقال بوزشكيان في تصريح له أن إيران مستعدة لجميع الخيارات، مؤكدا أن تركيز الحكومة سيبقى منصبا على خدمة الشعب بإخلاص، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم، حسب وكالة فارس. أجرى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان مباحثات مع نظيريها المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار بشأن المفاوضات المزمع إجراؤها بين الولايات المتحدة وإيران عقب التوصل لمذكرة تفاهم بشأن إنهاء الحرب. جاء ذلك في اتصالين منفصلين مع عبد العاطي وإسحاق دار بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قتل شخص واحد وأصيب 7 آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة روسية في مدينة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا بحسب ما أفادت سلطات الطوارئ. حض رئيس كوريا الجنوبية نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مساعدته في تحقيق السلام مع الشطر الشمالي كما حل نزاع الشرق الأوسط بحسب ما أفاد مكتبه اليوم، كما نقلت وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجة الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا، وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 28 درجة فوق الجبال، من 15 إلى 22، أما في الداخل من 15 إلى 30 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

مرحبا بك يا شهر محرم. مستمعينا الكرام، نحن نعيش شهرا هجريا جديدا، هو شهر محرم.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة وثلاثة أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

يسألوني ما هو الإسلام؟ باختصار شغلتين: أن تعبد من أوجدك، وأن تتبع نبي زمنك. هذا الإسلام. أن تعبد من أوجدك، لا تعبد غيره. وإن كنت تظن أنك تعبده لكن عبدت غيره فقد أخطأت خطأ جسيما. ما عبدته، مثل ما بدك تصرف بنهارك ساعات بحثا عن المال والعمل والسعادة والراحة والظهرة والرفقة والعيلة، مثل ما بدك تصرف وقت لهالأشياء، تصرف وقت لتعرف من هو الذي أوجدك، لما أنت في هذه الدنيا. فأن تعبد من أوجدك وأن تتبع نبي زمنك. أنا بأي زمن؟ زمن نبي محمد، إذن أتبع محمدا. ولو كنت في زمن إبراهيم لقبلت يده، ولو كنت في زمن موسى لسعيت أن أكون أول من يتبعه، ولو كنت في زمن عيسى لماشيته وصاحبته ورافقته ودافعت عنه ونفحت عنه. رحمني ربي عز وجل وأن جعلني مؤمنا مسلما، ولله الحمد أولا وآخر.

المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل خرق وقف النار، قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب ومحاولة توغل باتجاه حداثة. المقاومة في لبنان تستهدف تجمعا لجنود جيش العدو في محيط كفر تبنيت. الرئيس عون عرض مع قائد اليونيفيل الأوضاع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية. وزير الدفاع أمام نظيرته الفرنسية في باريس لتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف شامل للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كافة. الرئيس الإيراني يقول ما تم التفاهم عليه حتى الآن يمثل خطوة مهمة باتجاه وقف الحرب وبدء مسار المفاوضات. وثيقة من 14 بنداً تكشف ملامح مسودة التفاهم بين أمريكا وإيران. الخارجية الباكستانية وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان هاتفياً التفاهمات الأمريكية الإيرانية واجتماع آلية الرباعية الإقليمية. الخارجية الصينية ملتزمون بتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران وسنقدم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان قريباً. مستوطنون إسرائيليون يلحقون أضراراً بمسجد في الضفة الغربية. مجموعة السبع تتعهد بتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وتجديد العقوبات على روسيا. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة جبلاً وداخلاً واستقرارها ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: كروية درب نور وصبر درب نور وصبر.
1: جاء المرسلون لهدي الأمم.
2: هجرات الأنبياء، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعاً من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا به.

0: هل رأيت مثل ضخامة هذا الحوت؟
1: الله أكبر، ما هذا المخلوق العجيب؟ إنه كبير جدا.
0: يقال إن طوله يتعدى 15 مترا أحيانا.
1: نعم سبحان الله، إنه يبتلع كميات ضخمة من المياه بما فيها من أطنان الأسماك دفعة واحدة.
0: صحيح.
2: يا ولدي، عن أي شيء تتكلمان؟
1: والدي، عن الحوت وضخامته.
0: إنه شيء مبهر جدا.
2: نعم نعم، هل ربطت يا إبراهيم أمر الحوت بقصة تاريخية مهمة تعرفها؟
3: أحب منك هذه اللفتة الطيبة يا والدي. إنك تقصد قصة سيدنا يونس عليه السلام عندما ابتلعه الحوت؟
0: وكأني سمعتها منذ زمن بعيد جدا.
2: سأذكرها أمامك وكي يسمعها أخوك إبراهيم ليتمم بحثه عن هجرات الأنبياء عليهم السلام.
1: بوركت يا والدي الكريم.
2: هاجر نبي الله يونس عليه وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام، فقد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه بالعراق في أرض الموصل بقرية نينوى، كان عدد سكانها أكثر من 100,000، ليدعوهم إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام، إذ كان لهم صنم يعبدونه اسمه عشتار.
0: تبا لعابدي الأصنام، أليس عندهم عقول يفكرون بها؟ كيف يعبدون حجرا نحتوه بأيديهم وتركوا عبادة الله الواحد الأحد الذي رزقهم أجسامهم وطعامهم وشرابهم وهواءهم؟
2: نعم، لقد عطلوا عقولهم واتبعوا أهواءهم وشياطينهم، وجاء سيدنا يونس عليه السلام ودعاهم إلى دين الإسلام القائم على عبادة الله تعالى وتوحيده وتنزيهه وترك عبادة الأوثان، ولكنهم كذبوه وتمردوا وأصروا على كفرهم.
1: هكذا شأن المشركين الغافلين، يحاربون أنبياء الله وكل داع مخلص لله تعالى، وقد يصل بهم الأمر إلى ما يسمى المرحلة الدموية والتصفية البدنية.
2: كلامك صحيح. وبقي سيدنا يونس عليه السلام صابرا على الأذى يدعوهم إلى الإسلام، ولكنه مع طول مكثه في دعوتهم والصبر عليهم لم يلق منهم إلا عنادا وإصرارا على كفرهم. وقيل إنه أقام بينهم 33 سنة يدعوهم، ولم يؤمن به خلال هذه المدة غير رجلين
0: فقط.
2: أجل، رجلان فقط، سبحان الله. ولما أيس سيدنا يونس من قومه الذين كفروا به، خرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم لكفرهم قبل أن يأمره الله تعالى بالخروج، وظن أن الله تعالى لن يؤاخذه على هذا الخروج من بينهم ولن يضيق عليهم.
1: وأنا أتذكر قول الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه.
2: هنا توضيح مهم جدا، لا يجوز أن يعتقد أن نبي الله يونس ذهب وهو غاضب على ربه، فإن هذا كفر وضلال.
1: سبحان الله،
2: بل كان يونس عليه السلام غاضبا على قومه لأنهم كذبوه ولم يؤمنوا بدعوته. وأما معنى قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن سيدنا يونس أن الله لن يضيق عليه بتركه لقومه قبل أن يؤمر بذلك، لأن كلمة يقدر تأتي أحيانا على معنى التضييق، كما في قول الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
0: يا سلام، ما أجمل اللغة العربية وأوسعها.
2: نعم، ولا يجوز أيضا أن يعتقد أن نبي الله يونس ظن أن الله تعالى لا يستطيع عليه، لأن هذا مما لا يعذر فيه أحد العوام، فضلا عن نبي كريم.
1: نعم. وبعد ذلك ماذا حصل؟
2: أعرض المشركون عن دين الإسلام وصدوا عنه، فضاق بهم سيدنا يونس وترك القرية مهاجرا قبل أن يأمره الله بتركها كما أسلف. وفي هذا الوقت ظهرت السحب السوداء في السماء وثار الدخان الكثيف وهبطت السحب بدخانها حتى غشيت قريتهم واسودت سطوحهم. ولما أيقنوا بالهلاك والعذاب أنه واقع بهم طلبوا يونس عليه السلام فلم يجدوه.
0: سبحان الله.
2: وألهمهم الله تعالى التوبة والإنابة فأخلصوا النية في ذلك، وأمرهم أحد الشيوخ القلائل بالإيمان بالله ورسوله، وخرجوا إلى أطراف قريتهم ورفعوا أصواتهم بالدعاء والبكاء والابتهال إلى الله سبحانه، وردوا المظالم إلى أصحابها، فكشف الله عنهم بقدرته ورحمته العذاب الشديد.
3: وسيدنا يونس أين كان في هذا الوقت؟
2: كان سيدنا يونس قد توجه نحو البحر هاجرا قومه وركب سفينة، لكن البحر هاج من حولها وقام كل من فيها بإلقاء أمتعتهم في البحر حتى لا تغرق، وألقوا بيونس في البحر بعد اقتراع بسهام حول شخص يلقى في البحر مع علمه أي لسيدنا يونس أنه لن يتأذى لأنه نبي كريم. ثم ابتلعه الحوت، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الحوت أن يحفظ نبيه في بطنه دون أذى، ثم نجاه الله فخرج من بطن الحوت ثم عاد إلى قومه.
0: قصة عامرة بالأحداث المثيرة.
3: لقد صبر الأنبياء الكرام صبرا عظيما جدا.

الأنبياء بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا.

في ذكرى الهجرة النبوية المباركة، أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: مدى المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 0

0: 05 810 850.
1: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
2: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل خرق وقف النار، قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب ومحاولة توغل باتجاه حداثة. المقاومة في لبنان تستهدف تجمعا لجنود جيش العدو في محيط كفر تبنيت. الرئيس عون عرض مع قائد اليونيفيل الأوضاع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية. وزير الدفاع أمام نظيرته الفرنسية في باريس لتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف شامل للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كافة. الرئيس الإيراني يقول ما تم التفاهم عليه حتى الآن يمثل خطوة مهمة باتجاه وقف الحرب وبدء مسار المفاوضات. وثيقة من 14 بنداً تكشف ملامح مسودة التفاهم بين أمريكا وإيران. الخارجية الباكستانية وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان هاتفياً التفاهمات الأمريكية الإيرانية واجتماع آلية الرباعية الإقليمية. الخارجية الصينية ملتزمون بتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران وسنقدم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان قريباً. مستوطنون إسرائيليون يلحقون أضراراً بمسجد في الضفة الغربية. مجموعة السبع تتعهد بتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وتجديد العقوبات على روسيا. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة جبلاً وداخلاً واستقرارها ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

قال بعض البلغاء: إذا طلبت العز فاطلبه بالطاعة، وإذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة. فمن أطاع الله عز وجل نصره، ومن لزم القناعة زال فقره.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وكان يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواحي شتى، ويقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودعا إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم، وبقي على الكفر أكثر الناس، وصاروا يؤذونه وأصحابه، فلما اشتد عليهم الأذى هاجر بعض أصحاب النبي إلى الحبشة، وكانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي في الموسم نفرا من أهل يثرب، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم ازداد عددهم في العام التالي. فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان الناس من أسلم منهم القرآن، ويدعوان من لم يسلم إلى الإسلام. فلما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب، أمر الله المسلمين بالهجرة إليها، وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة، من محل ولادته التي كانت أحب بلاد الله إليه، يتحمل المشاق في سفره مع أبي بكر بعد أن أقام في مكة منذ البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. وكان مشركو قريش قد أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فأتى جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم. وأنزل الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا تنبيه قبل أن نكمل في هذا الكلام، وهو أن نقول أن المكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، وأما المكر من الله ليس بمعنى الاحتيال، بل المكر من الله معناه مجازاة الماكرين بالعقوبة. وبعبارة أخرى، فإن الله تعالى أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ ياسين، والقرآن الحكيم، إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبحوا فإذا هم بعلي بن أبي طالب فسألوه عن النبي، فأخبرهم أنه خرج، فركبوا في كل جهة يطلبونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار مع أبي بكر حتى وصلا إلى غار ثور، فدخلاه وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه، وجاءت حمامة فباضت ورقدت. فلما وصل رجال قريش إلى الغار قال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ومعناه الله حافظهما، وليس معناه أن الله تعالى بذاته كان معهما في الغار، لأن الله تعالى لا مكان له، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبله المؤمنون بالفرح، واستبشر الناس بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى الرسول يثرب المدينة المنورة، وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار، وبنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. وفي السنة العاشرة للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت وفاته في ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: لطيبة

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا التقى والنقى والإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعلنا من العابدين الولهين القائمين الراكعين الساجدين الزاهدين الولهين بمحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من الأولياء الأنقياء الأصفياء يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا آمنين مطمئنين غير خائفين ولا قلقين يا رب العالمين. اللهم وارزقنا رؤية نبيك المصطفى في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة يا الله. اللهم ارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجه نبيك المصطفى فارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا ارحمنا برحمتك يا الله.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
4: رجعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام ورحمنا ببعثة خير الأنام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرؤوف الحكيم الطاهر المطهر أعظم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران عظيمان في الدين لا ينبغي تركهما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم، رواه أحمد في مسنده. وقال: مر بالمعروف وانه عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مكثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العامة. وقد مدح الله تعالى أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وذم الذين كفروا من بني إسرائيل لكونهم لا يشتغلون بذلك بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقرؤون هذه الآية في غير موضعها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه قبل أن يموتوا. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، معناه أنتم أيها المؤمنون ائتمروا بالمعروف لأنفسكم وانتهوا عن المحرمات لأنفسكم، أي أن الإنسان إذا فعل ما أمر الله به، تعلم علم الدين الذي يعرف به الحلال والحرام والفرض والمحرم، وما يجوز من المال وما يحرم، وما يجوز من الكلام وما يحرم، وما يجوز من الملبس والمشرب وما يحرم، إلى غير ذلك من أمور الدين الضرورية، وعمل بذلك لنفسه، أي أدى ما افترض الله عليه بأن عمل بكل الواجبات، ومن جملتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتنب المحرمات كلها، لا يضره بعد ذلك ضلال غيره. وأذكركم بما كان المرشد المربي مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه يوصينا به من أن يكون أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بالرفق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، كما علمنا رضي الله عنه أن يكون كلامنا مع الناس ونصيحتنا لهم بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا كنتم تنصحون شخصا وقع في المعاصي فكلموه على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبلها إذا وجهت له على وجه الرفق مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه. وقال شيخنا رضي الله عنه: وليكلمه ألينكم جانبا وأقربكم إليه إلفا. إن الحكمة نعمة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، وهي من الأشياء التي يمكن اكتسابها بالميراث والمرام. وقد قيل في تعريف الحكمة: إنها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وقال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، أي ادع كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. ومن الحكمة البدء بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين. الحكمة في الدعوة إلى الله أمر مطلوب، والداعي مأمور بتوخي الحكمة. وحينما طبق الصحابة رضوان الله عليهم الحكمة في دعوتهم وساروا على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونهجه، دخل الناس في الإسلام أفواجا، وانتشر الإسلام في بقاع الأرض. لكن لا يفهم من الحكمة في الدعوة أنها تعني اللين في كل الأحوال، بل من الحكمة أحيانا استخدام الشدة والتأنيب، ذلك لأن الحكمة تعني وضع كل شيء في موضعه، فهي لين في وقت اللين وشدة في وقت الشدة. ومن الحكمة أيضا أن يكون الداعي قدوة في قوله وفعله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأن يراعي حال المدعوين، إذ ليس من الحكمة في الدعوة استخدام أسلوب واحد مع الكبير والصغير، والرجل والمرأة والمتعلم والجاهل والرئيس والمرؤوس والهادئ والغضوب، بل لا بد من تنويع أسلوب المخاطبة كل بما يناسبه. إن الداعي الناجح هو الذي يتكلم مع كل إنسان بما ينفعه بالأسلوب الذي يناسبه ويناسب مداركه. وليحذر الداعي أن يتحول قصده إلى إظهار التفوق في النقاش أو الغلبة في الجدل، ولكن ليكن القصد والغاية الإقناع والوصول إلى الحق. وفي جميع الأحوال على الداعي قول الحق والصبر على الأذى وتوخي الحكمة وطلب مرضاة الله رب العالمين. أسأل الله لي ولكم حسن الحال وتيسير العمل بهذه النصائح، لتكون لكم ذخرا تلقون به ما يسركم من الجزاء الحسن والنعيم المقيم يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

0: لقد كانت الهجرة النبوية مثالاً يتمثل به في قوة الإيمان واحتمال الأذى ومواجهة الظالمين وترك الأهل والوطن في طاعة الله تبارك وتعالى، وحقيق بنا أن نعتبر بها ونتعلم منها الدروس والعبر. وممن أجاد في إيصال هذه الصور المشرقة إلينا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله عز وجل، الذي سنستمع إلى كلمته الكريمة الآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبتي وإخواني، نحن اليوم نحتفل بذكرى هجرة خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الهجرة التي فيها دروس لنا وعبر، لا شك استقاها السلطان صلاح الدين حتى نصره الله في حطين، لا شك استقاها السلطان صلاح الدين حتى كان عضدا ونصيرا وداعيا إلى الحق المبين، فكان يدرس العقيدة الحقة التي هي عقيدة النبيين، التي هي توحيد الله تعالى وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، وكذلك اتباع شريعة سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة هاربا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكة جبنا ولا فرارا من مواجهة ولا ملاقاة العدو، بل أمره الله تبارك وتعالى بالهجرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. كانت الهجرة النبوية بابا للفتح العظيم الذي أيد الله به حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي عاد إلى مكة فاتحا منتصرا. ومن بركات هذه الهجرة النبوية ما رواه الإمام مسلم في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي الذي كان معه صاحبه في طريقه في الهجرة إلى المدينة المنورة. مرض على الطريق فجزع فأخذ حديدة فقطع بها براجمه فجعل الدم ينزف منه حتى مات، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر. كان صاحبه معه في الطريق، رآه في المنام مغطيا يديه بعد أن قطع براجمه فشخب الدم منه فمات، يعني انتحر. رآه مغطيا يديه، قيل له: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح لك ما أفسدت، قد غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه. فلما وصل صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر رسول الله بما حصل من صاحبه، بأنه أخذ حديدة فقطع براجمه انتحر، وأنه رآه في المنام مغطيا يديه، وأنه قيل له: قد غفر الله لك بهجرتك إلى نبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. من هنا يعلم أن الانتحار من غير اعتراض على الله تعالى ليس كفرا. ومن هذه الرواية يؤخذ كم للهجرة النبوية من فضيلة. وكذلك امرأة لحقت بالنبي في الهجرة، أرادت هذه المرأة أن تهاجر إلى المدينة المنورة امتثالا للأمر، ومعها ولدها، فمات ولدها معها على الطريق، فقالت: اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك ومحبة في نبيك، فلا تشمت بي الأعداء. فقالت الأم بعد أن قام ولدها من تحت الكفن: فطعم وطعمنا، أحياه الله تعالى معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فطعم وطعمنا، وظل ولدها حيا إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الهجرة النبوية أيها الأحبة المسلمون كانت فرضا، وبعد أن فتح الله مكة المكرمة للمسلمين قال رسول الله: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة النبوية أيها الأحبة المسلمون لا بد لنا في إحياء مناسبتها من أن نعرف مهمة الأب والأم في مثل هذا المجتمع، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة طلبا للراحة والاستجمام ولا للهواء العليل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد الراحة والاستجمام ولو أراد طلب الهواء العليل لسكن الطائف، فالطائف نسيمها عليل وجوها بارد، ولكنه كان في مكة المكرمة ليقاوم المشركين، ليحارب عبادة الأصنام، يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي تنزه عن الزوجة والشريك والولد. وكذلك كان معه الأنصار في المدينة المنورة، فالأب والأم في هذا المجتمع لا بد أن يعرف كل واحد منهما ما المسؤولية الملقاة على عاتقه. يوجد لك ولد، يوجد لك فلذة كبد، هل تلقى في الطرقات؟ هل ترمى في مطلق مدارس؟ هل تعطى لمطلق مؤسسة يزرع فيها الضلال؟ أبدا، يزرع فيها الفساد والانحلال في الخلق؟ أبدا، بل لا بد من أن يعرف كل واحد منا أن عليه مسؤولية وأن عليه واجب في تربية الأولاد لنعلم أطفال المسلمين أن آدم عليه السلام لم يكن قردا ولا يشبه القرود، وأنه لما خلقه الله تعالى عطس فقال الحمد لله، لم يكن أخرس، لم يكن أبكم. فليس صحيحا أن الناس في الزمن القديم كانوا إذا ما أرادوا أن يتفاهموا على شيء يرسمونه ولا يتكلمون. أول البشر آدم عليه السلام، أول ما خلقه الله كما روى البخاري، عطس فقال الحمد لله. أيها الأحبة المسلمون، المدرسة ليست زريبة بهائم، المدرسة ليست معتقلا للأطفال، المدرسة ليست دكانا يقصد منه الربح المالي، المدرسة تربية وتعليم، تربية إسلامية على منهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وتعليم لأولاد المسلمين ما ينفعهم من العلوم الكونية وعلم الدين، حتى لا يكون الجهل والتأخر والتقهقر والجمود والوساخة عنوانا على أولاد المسلمين ومؤسسات المسلمين. الموت يعمنا والقبر يضمنا، وإلى الله مرجعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عظيمة هي المعاني المستقاة من ذكرى هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، التي استمعنا إليها من خلال كلمة سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه.

الأخوة بين المهاجرة. عندما نتكلم عن الهجرة النبوية الشريفة نتذكر أخوة صادقة بين كل مهاجر وأنصاري، تعلن للبشرية انتصار الأخوة في الله على العصبية القبلية، وانتصار كلمة لا إله إلا الله على كلمة أعلو هبل، وانتصار الإيمان بالله الواحد على العقائد الوثنية، وإعلانا لبدء انتصار الخير على الشر والفضيلة على الرذيلة ببركة النور المنتشر من هدي الرسول الأكرم المهاجر الصادق الأمين الصابر.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122

العز في الدنيا بغير فضيلة، والجهل يقذف في الحضيض الأبشع، والمجد والشرف الرفيع نصونه ليخيب حامل ريبة لم يرجعي. يا بنت من نعم بهدي المصطفى، أليت أن أبقى وأن تبقي معي في عزة وكرامة مهابة

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله المنفرد بالألوهية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإسلام، إن الماضي صفحات والتاريخ عبر وعظات، وفي صفحات الماضي وعبر التاريخ المجيد السراج الذي يكشف للمستبصر الرؤية ويهديه سواء السبيل. وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي واحدة من تلك العبر والعظات، والأمة الإسلامية تمر اليوم بمرحلة من أدق مراحل تاريخها، وهي لذلك أحوج ما تكون للاستفادة من دروس الهجرة المباركة وعبرها. لقد كانت الهجرة إيذانا بأن صولة الباطل مهما عظمت وقوته مهما بلغت فمصيرها إلى الزوال ونهايتها إلى الفشل والبوار، وإيذانا بأن الحق لا بد له من يوم يحطم فيه الأغلال وتعلو فيه رايته وترتفع كلمته. كيف لا والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بالنصر المبين وجعل لهم من الشدة فرجا ومن العسر يسرا ومن الضيق سعة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الإخوة المؤمنون، ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ المنطقة ونقطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، إلا أنه سبق تلك الهجرة الجسدية هجرة روحية عظيمة تمثلت بقبول المهتدين للدعوة المحمدية ودخولهم في دين الله وثبوتهم فيه، على الرغم من الاضطهاد والتنكيل وكافة المحاولات لصرفهم عن دعوة الحق. بعد هذه الهجرة من الضلال إلى الإيمان ومن ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، وبعد هجرة الأرواح التي تسامت عن التعلق بالدنيا وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية، جاءت هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطاء والاستعداد للتضحية بكل شيء من مال وأهل وأرض في سبيل الله. وجاءت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل لتعلن بداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من المدينة انبثق نور الدعوة قويا وضاءا، فبدد الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبان وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله على المسلمين النعمة وجاب عنهم كل محنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة: الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل. أيها الأحبة، لماذا كانت الهجرة؟ لم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هربا من المشركين جبنا ولا يأسا من واقع الحال، ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم حبا في الشهرة والجاه والسلطان، فقد ذهب إليه أشراف مكة وساداتها وقالوا له: إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك إياه، ولكن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أسمى وأشرف من أن يكون مقصوده الدنيا والجاه والسلطان، ولم تكن هجرته التماسا للهدوء وطلبا للراحة، فهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها كما أمره الله. وهو لهذا يقول لعمه أبي طالب حين أتاه يطلب منه الكف عن التعرض لقومه وما يعبدون والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه. لقد كانت الهجرة في سبيل الله لإقامة صروح العدل والحق وبناء دولة الإيمان ونشر التوحيد في كافة أرجاء الجزيرة العربية، بل في كافة أرجاء المعمورة. لقد كانت الهجرة عملية جمع للمؤمنين بالرسالة السماوية وتوحيدا للطاقات التي استطاعت فيما بعد بفضل ربها تحطيم أهل الكفر والإشراك. وأما الآن نكلمكم عن قصة هجرة عمر بن الخطاب. ولقد كان لهجرة الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل قصة شأنها شأن كل قصصه وأخباره العظيمة التي تدل على حبه لدين الله واستبساله في سبيل الله واستعداده للموت في سبيل نصرة الحق. ذلك أنه عندما جاء دور سيدنا عمر بن الخطاب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أيام خرج مهاجرا، وخرج معه 40 من المستضعفين. جمعهم عمر في وضح النهار وامتشق سيفه وجاء دار الندوة وقال لصناديد قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة، لأنهم يعلمون أنه ذو بأس وقوة وأنه إذا قال فعل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أيها الإخوة المؤمنون، عندما وصل الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى يثرب المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، واستبشروا بقدومهما وقدوم الأصحاب كل خير، وضرب هؤلاء مع إخوانهم المهاجرين أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والتحاب في الله والتباذل في الله. لقد جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة، وألف النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد كان من المهاجرين من ترك الدار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله، فماذا قدم الأنصار؟ لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر، فماذا فعلنا نحن مع إخواننا المحتاجين؟ إخوة الإيمان، إن الدروس المستفادة من الهجرة كثيرة، ومن جملتها ضرورة الصبر على الشدائد والبلايا وكافة أنواع الظلم والاستبداد، والصمود في وجه الباطل والثبات في الميدان للجهاد والكفاح، والوقوف إلى جانب الحق في شجاعة وحزم وصرامة وعزم. وإن احتفالنا بهذه الذكرى في الظروف الحالية التي تمر بها الأمة يبعثنا على مضاعفة التضحية والفداء والمصابرة على مقاومة الأعداء وإزالة أثر الاعتداء والتمكن من أسباب القوة والسيادة، حتى يأتي عام الهجرة المقبل ونحن أرفع رأسا وأشد بأسا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق ومن منكرات الأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
5: رجعنا

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

وفي رواية أخرى للمبايعة يريد أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة عن عروة بن الزبير أنه قال: لما حضر الموسم حج نفر من الأنصار، منهم معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة ورافع بن مالك وذكوان بن عبد قيس وعبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم خبره والذي اصطفاه الله عز وجل له من نبوته وكرامته، وقرأ عليهم القرآن، فلما سمعوا قوله أيقنوا واطمأنوا إلى دعوته، وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفته وما يدعوهم إليه، فصدقوا وآمنوا به وكانوا من أسباب الخير. ثم قالوا له: قد علمت الذي بين الأوس والخزرج من الدماء، ونحن ثم نحب ما أن نشد به أمرك، ونحن لله ولك مجتهدون، وإنا نشير عليك بما نرى، فامكث على اسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنخبرهم بشأنك وندعوهم إلى الله ورسوله، فلعل الله أن يصلح بيننا ويجمع أمرنا، فإنا اليوم متباعدون متباغضون، فإن تقدم علينا ولم نصطلح لم يكن لنا جماعة عليك، ولكن نواعدك الموسم من العام المقبل. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قالوا، فرجعوا إلى قومهم فدعوهم وأخبروهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثه الله به ودعاهم إليه بالقرآن، حتى قل دار من دورهم إلا أسلم فيها ناس لا محالة. ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فيدعو الناس بكتاب الله، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، فنزل في بني غنم على أسعد بن زرارة فجعل يدعو الناس فيفشو الإسلام ويكثر أهله، ثم إن أسعد بن زرارة أقبل هو ومصعب بن عمير حتى أتيا بئر مرق أو قريبا منها، فجلسا هناك وبعثا إلى رهط من أهل الأرض فأتوهم، فبينما مصعب بن عمير يحدثهم ويقص عليهم أخبر بهم سعد بن معاذ، فأتاهم معه الرمح حتى وقف عليهم فقال: على ما تأتينا في دورنا بهذا الوحيد الفريد الطريح الغريب يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوكم إليه، ولا أراكم بعدها بشيء من جوارنا. فرجعوا، ثم إنهم عادوا الثانية لبئر مرق أو قريبا منها، فأخبر بهم سعد بن معاذ فتواعدهم توعدا دون الوعيد الأول، فلما رأى أسعد بن زرارة منه لينا قال: يا ابن خاله اسمع من قوله، فإن سمعت منكرا فاردده بأهدى منه، وإن سمعت حقا فأجب إليه. فقال: ماذا يقول؟ فقرأ عليه مصعب بن عمير: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال سعد بن معاذ: ما أسمع إلا ما أعرف. فرجع قد هداه الله تعالى وأسلم، ورجع إلى قومه فدعا بني عبد الأشهل إلى الإسلام وأظهر إسلامه وقال: من شك فيه من صغير أو كبير أو أنثى أو ذكر فليأتنا بأهدى منه نأخذ به، فوالله لقد جاء أمر لتحزن فيه الرقاب. فأسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد بن معاذ ودعائه، فكانت أول دور من دور الأنصار أسلمت بأسرهم. ثم إن بني النجار أخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن زرارة، فانتقل مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ، فلم يزل عنده يدعو ويهدي الله على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة، وأسلم أشرافهم، وأسلم عمرو بن الجموح، وكسرت أصنامهم، وكانت المسلمون أعز أهلها، وصلح أمرهم،
ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعى المقرئ. ثم حج العام المقبل منهم 70 رجلا من الأنصار، منهم 40 رجلا من أشرافهم و30 شابا، وأصغرهم عقبة بن عمرو وأبو مسعود وجابر بن عبد الله، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب. فلما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والكرامة ودعاهم إلى الإسلام وإلى أن يبايعوه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم، أجابوا وصدقوا وقالوا: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال: أشترط لربي ألا تشرك به شيئا وأن تعبدوه، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. فلما طابت أنفسهم بذلك الشرط اشترط له العباس وأخذ عليهم المواثيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة أبا الهيثم بن التيهان. قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الناس حبالا، والحبال الحلف والمواثيق، فلعلنا نقطعها ثم ترجع إلى قومك وقد قطعنا الحبال وحاربنا الناس فيك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وقال: الدم الدم والهدم الهدم. فلما رضي أبو الهيثم بما رجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، أقبل على قومه فقال: يا قوم، هذا رسول الله حقا، أشهد بالله إنه لصادق، وإنه اليوم في حرم الله وأمنه بين ظهري قومه وعشيرته، فاعلموا أنكم إن تخرجوه ترمكم العرب عن قوس واحدة، فإن كانت طابت أنفسكم بالقتال في سبيل الله وذهاب الأموال والأولاد فادعوه إلى أرضكم، فإنه رسول الله حقا، وإن خفتم خذلانه فمن الآن. فقال عبد الله: قبلنا عن الله وعن رسول الله، فخل بيننا يا أبا الهيثم وبين رسول الله فلنبايعه. فقال أبو الهيثم: فأنا أول من يبايع. ثم تتابعوا كلهم. ماذا جرى بعدها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من برنامجنا. موعدنا يتجدد معكم بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة.

وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسخات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-01 00961-3 313-922.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ظلام حالك مخيف مرعب يلف جزيرة العرب، جهل وظلم وكفر، الأوثان تعبد وتعظم، والشياطين تتلاعب بالناس، والقبيلة تتخذ صنما من تمر فإذا جاعوا أكلوه، العقول ضعيفة والأفهام سقيمة، والسيطرة للعصبية، الضعيف مسحوق والقوي ظالم، وقبائل الجزيرة متفرقة، شراذم متناحرة، يأكلها الغزو والثأر، هذه حال الجاهلية وصفاتها. ومن بين مساحات الظلمات هذه وأراضي الجهالات تلك، انبثق عمود النور وانفلق ضوء الإصباح، ونزل الوحي على خير رسول في خير بلد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وشرع هذا النور يزيح الديجور، وقلوب تتفتح للعلم والنقاء، وتنجذب إلى سمو التوحيد ورفعة العبودية للواحد القهار. وانطلق موكب الإيمان، رجال ونساء وأطفال آمنوا بالواحد القهار، أبو بكر وخديجة وعلي وزيد وطلحة والزبير وعثمان وسعد وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعمار وأهله. فانذعر الكفار وتعكر مزاجهم، وبدأ القلق يسري بينهم، ويتهامسون ويقولون: محمد يذم آلهتنا، محمد يعيب دين آبائنا، محمد يقول إن الإله واحد. وظنوا أن الإرهاب يقمع الدعوة الحقة وأن العنف يطفئها، وابتدأت رحلة الصبر على الأذى، ابتدأت رحلة الصبر على الأذى. هذا يهزأ برسول الله، وهذا يقول ساحر، وبعض المشركين يرمي على ظهره إذا سجد سل الجزور، بل منهم من يمد إليه يده بالإيذاء. وأصحابه ما أصحابه بين مسلسل في الأغلال، ومطروح على الحجارة المحمات، ومجلود بصوت، ومكوي بنار، ومطعون بحربة، ومستهزئ به إن كانت له عشيرة تحميه. ولسان حال المستضعفين المسلمين يردد: ربنا إليك أسلمنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، ربنا خفف عنا يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام يا ذا الأسماء الحسنى. وتشتد المواجهة، ويحاصر أهل الشرك المسلمين في أحد شعاب مكة، يحاصرونهم سنين عديدة، يجهدهم فيها الجوع والضنك، ولكن الحصار ينفك بعد جهد وتعب، ويأذن الرسول لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده. ويهاجر المسلمون في موجتين إلى تلك البلاد الغريبة، يحملون معهم خلقا راقيا ودعوة حقة وإقبالا شديدا على نشرها، فلا يقعدون في الحبشة قعود الخامل، وإنما يعملون عمل القوي الواثق، ويسلم النجاشي على يد جعفر، ويسلم بعض أهله وقسم من أتباعه. وهنا تلوح ثمار الصبر، وتبدأ نتائج الثبات بالظهور، ويلج الإيمان إلى بعض قلوب أهل المدينة، ويرجعون إلى يثرب، وقد قلبهم دين الله تعالى دعاة في سبيل الله، فيسلم على أيديهم جماعة من الرجال والنساء، ويخرجون إلى رسول الله إلى موضع يسمى العقبة، فيبايعونه سرا عن قومهم بيعة العقبة الأولى، ثم بعد مدة يبايعونه بيعة العقبة الثانية، وقد صار عددهم نحو 70 شخصا. وتبدأ الهجرة إلى المدينة المنورة وحدانا وزرافات بأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويتعاظم قلق المشركين، ويقولون إن محمدا صار له خارج مكة جماعة وأتباع، فإن قصد إليهم اجتمعوا عليه، فرجع علينا فأزال دولتنا وسطوتنا، والمدينة حصينة وأهلها ذو بأس وشوكة ومنعة، فما العمل؟ اجتمعوا في دار الندوة يتداولون آراء عديدة لا يستقرون على واحد منها، حتى انبرى شيطان الإنس أبو جهل فقال إن لي فيه رأيا. فقالوا له وما هو يا أبا الحكم؟ فقال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا، ونعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب الكل فيرضون بالدية. في ليلة المؤامرة تلك اجتمع الكفار على باب النبي يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه، لكن جبريل يأتيه ويقول يا محمد لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، ويمتثل المصطفى للأمر الإلهي ويقول لعلي نم على فراشي وتسج ببردي هذا فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. ويخرج عليهم رسول الله حينئذ وقد أخذ الله على أبصارهم فلا يرونه، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع النبي على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب وهم لا يدرون وذهب النبي إلى أبي بكر ويقول: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فيقول أبو بكر متلهفا: الصحبة يا رسول الله. فيوافق الرسول، فإذا بالدمع ينزل من عيني أبي بكر وهو يبكي فرحا بمرافقة خير الرسل صلوات الله عليه. وينطلق الركب نحو المدينة، رسول الله وأبو بكر ودليل معهما. فإذا وصل النبي خارج مكة يلتفت إليها ويقول: إنك أحب البلاد إلى الله ورسوله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. والهجرة هجرتان: هجرة جسدية فرضت زمن النبي عليه السلام من مكة المكرمة المعظمة إلى المدينة المنورة الزهراء، وهجرة روحية من ذل المعصية إلى عز الطاعة، تبقى ملزمة لنا ما بقي النيران وتعاقب الجديدان. اللهم أعد علينا هذه الذكرى بالأمن والأمان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية، شويفات، القبة، الطريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله تعالى مني ومنكم الطاعات، وجعل الله علينا هذه السنة الهجرية المباركة سنة خير ويمن وبركة بإذن الله عز وجل، وأنعم الله على أمتنا بالأمن والأمان والسلام، آمين. كلامنا اليوم إن شاء الله عن الهجرة النبوية المحمدية صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أحبابي، لا شك أن الهجرة النبوية فيها دروس وعبر ومواعظ وقصص نعتبر منها ونتخذ منها دروسا في هذه الحياة، في هذه المصائب والمصاعب التي نمر فيها. النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيد العالمين، أفضل خلق الله على الإطلاق، حتى قيل خلقت الدنيا لأجله، يعني لإظهار شرفه، يعني حتى يظهر أنه سيد الناس، سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. مع ذلك قاسى ما قاسى ولاقى ما لاقى من البلاء والأذى من الكفار والمشركين عليه وعلى أصحابه وأهله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أحبابي أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لذلك اسمعوا معي إن شاء الله شيئا عن هذه الذكرى الطيبة المباركة، لكن بداية أبين أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة المنورة في صفر، ووصل إلى المدينة في ربيع الأول، إنما بدأ الحساب بالعام الهجري في خلافة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني قبل هذا ما كان يحسب باعتبار السنة الهجرية، وإنما السنون القمرية باعتبار مراقبة الهلال. أشهر قمرية كانت معروفة حتى قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي هاجر بها صلى الله عليه وسلم حسب من ذاك الوقت إلى أيامنا، لذلك نقول نحن الآن في السنة 1440 للهجرة، ونستقبل السنة 1441 للهجرة. هذا باعتبار ما فعله المسلمون بأمر من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني صار يحسب بحسب الأشهر القمرية لكن اعتبارا من الهجرة المباركة في السنة التي هاجر فيها محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني المهم أنه لم تكن هجرته هربا، ليس جبانا، لا يوجد نبي جبان، كل الأنبياء شجعان، كلهم أبطال صلى الله عليهم أجمعين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشجع خلق الله، ومع ذلك نقول تنفيذا لأوامر الله هاجر من مكة إلى يثرب، وسميت بعد ذلك المدينة المنورة كما سنذكر إن شاء الله. إذن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس، أشجع خلق الله، حتى إن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، والذي عرف بالشجاعة والقوة حتى إنه حصلت له عجيبة كرامة، حمل باب حصن خيبر بيده سيدنا علي وتترس به، يعني جعله ترسا. هذا الباب بعد المعركة أراد المسلمون أن يحملوه ما استطاع نحو السبعة، يحتاج إلى أكثر من 10 أشخاص لحمله. سيدنا علي اقتلع الباب بيده وتترس به كرامة له رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال هذا الولي الصالح سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه؟ قال سيدنا علي رضي الله عنه: كانت إذا اشتدت المعركة وحمي الوطيس يكون محمد صلى الله عليه وسلم أقربنا إلى العدو نحتمي به عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن الأنبياء هذه صفتهم شجعان. طيب ماذا نقول عن خروجه من مكة؟ هاجر بأمر من الله، خرج تنفيذا لأوامر الله، وهكذا الأنبياء قبله، إبراهيم نبي الله عليه الصلاة والسلام لا يقال عنه جبان، خرج من العراق إلى فلسطين بأمر من الله تنفيذا لأوامر الله. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ترك مصر إلى فلسطين تنفيذا لأوامر الله تبارك وتعالى، لا يقال عنه هرب على معنى الجبن، هذا يشعر بالجبن، لذلك نستعمل هاجر، يعني خرج تنفيذا لأوامر الله عز وجل. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله. النبي منصور، ولو ظهر في بعض الحالات أن بعض الأنبياء قتلوا، بعض الأنبياء ذبحوا، بعض الأنبياء قطعت رؤوسهم، سيدنا يحيى قطعت رأسه ويده ورجله، لا يعني أنه مخذول، لا يعني أنه هين عند الله أبدا، هو كريم له شأنه، لكن هذه الدنيا هي دار بلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء. إذن نزول البلاء على الأنبياء ليس لأنه لا شأن لهم عند الله أبدا، كلهم أحباب الله، أولياء الله، أنبياء الله، هؤلاء يبتلون في الدنيا لأنه يرتفع المسلم بصبره عند نزول البلاء. إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني منصور معنا، ولو كان تخلى عنه أقرباؤه، أي بعض أقربائه وأهل ناحيته وبلده، فالله تعالى أيده عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم من سيرته العبر والدروس والمواعظ لا تكفي في حلقة واحدة، لكن أبين أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، يعني إذا نظرنا في أحواله، أقواله، أفعاله، ما قرره عليه الصلاة والسلام، كل هذا تجد فيه العبر، تجد فيه المواعظ والدروس للأجيال. ومن جملة ذلك ما حصل له في هذه الهجرة المباركة. النبي عليه الصلاة والسلام آذاه قومه. حين نزل عليه الوحي كان عليه الصلاة والسلام في غار حراء، فنزل يدعو الناس فرادى، وهذا الذي جاء في السير بأنه دعا الناس سرا في بادئ الأمر، معناه يمسك هذا ويمسك هذا ويمسك هذا ويدعوهم للإسلام. وأول من آمن به من النساء السيدة خديجة رضي الله عنها زوجته وأرضاها. هذه الولية الصالحة كانت أول من أسلم من النساء. أما من الفتيان فسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان يسلم الناس فرادى. لكن بعد عدة سنوات أذن له بالجهر، فصار يدعو الناس للإيمان علنا، للإسلام، دين الأنبياء عليهم السلام. وهنا صار يشتد أذى الكفار على النبي وعلى أصحابه، حتى إن بعض الصحابة قتلوا. سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي: الجنة تشتاق إليه. قتل أبوه وأمه أمام عينيه رحمهم الله، كانا أول من قتل، يعني في هذه الأمة المحمدية أول شهيد وأول شهيدة، أبو عمار ياسر يعني، وزوجته زوجة ياسر أم عمار. وكان صلى الله عليه وسلم يؤذى في أهله، في أصحابه، يؤذى في نفسه، ومع ذلك ما ترك الدعوة إلى الله. كان الكفار يجتمعون في موسم يقولون له موسم الحج. هذا الموسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الكفار، قبائل تجتمع عند الكعبة، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومع ذلك ما كان يؤمن إلا العدد القليل. مرة التقى عليه الصلاة والسلام بوفد من يثرب، يعني من المدينة، فدخلوا في الإسلام، ثم ذهبوا وأتوا في المرة المقبلة ومعهم زيادة، ودعاهم للإسلام كذلك ودخلوا في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معهم بعض الصحابة حتى يعلموا الناس القرآن والدين والفقه والأحكام. النبي كان يحضر في المدينة المنورة بهذا الذي حصل. ثم لما اشتد أذى الكفار هاجر بعض الصحابة بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة الأولى إلى الحبشة. الحبشة التي يقال لها اليوم أثيوبيا، هذه كان عليها ملك من النصارى يقال له أصحمة. هذا أصحمة يقال له النجاشي، كان يقال عنه رقيق القلب، كان عادلا، وكان لما جاء الصحابة إليه احتضنهم، وتلا عليه بعض الصحابة سورة مريم فدخل في الإسلام. فأصحمة النجاشي أسلم وحسن إسلامه. تعرفون ماذا حصل؟ حمى الصحابة الذين عنده. أنا زرت قبره في الحبشة، مدفون بجواره أكثر من 10 من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. هؤلاء بقوا هناك، كان أصحمة يحمي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصحم حين مات عرف النبي صلى الله عليه وسلم بموته من طريق الوحي، وقال لأصحابه: اليوم مات رجل صالح، مات أخوكم أصحمة، وصلى عليه الجنازة، وكذلك صلى الصحابة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الولي الصالح. بعد موته ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها فيما روي عنها أنه صار يظهر نور على قبره رحمات الله عليه. هذه كانت الهجرة الأولى. أما الهجرة المشهورة والتي نتكلم عنها الآن هي الهجرة من مكة المكرمة إلى يثرب إلى المدينة المنورة، والتي إن شاء الله سأذكر في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل التفصيل الذي حصل والدروس والعبر التي نستحصلها من هذه الهجرة المباركة ومن سيرة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انفعنا ببركاته، اللهم أمدنا بأمداده، اللهم وفقنا لما يحب ويرضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم انفعنا ببركات محمد وارزقنا مجاورة محمد وصحبة محمد في الفردوس الأعلى، اللهم شفعه فينا يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بدأ ناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح، وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

الفجر وليال العشر والشفع.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف إنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
6: رجعنا. أوراد المساء.

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعد ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: عالسريع خدلك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: وبكل تدود البلا حين تقبر.
1: دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
9: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
10: المهاجرون والأنصار. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما حصل للمهاجرين قبل هجرتهم إلى المدينة المنورة، إيذاؤهم كما تكلمنا، وإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء استكبروا وما قبلوا الحق، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني بزعمهم اجعلوه لغوا وباطلا، واستهزئوا به واتخذوه هزوا لعلكم تغلبونه. وهؤلاء عرفوا أن النبي على حق، ولكنهم عاندوا والعياذ بالله تبارك وتعالى، وخاصموا النبي وحاربوا النبي وتهكموا به صلى الله عليه وسلم. هذا أبو جهل يوما وهو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين النبي عليه الصلاة والسلام، قال والعياذ بالله: يا معشر قريش، يزعم محمد إنما جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19. يعني الآية التي فيها ذكر أن الملائكة الذين هم يعاونون مالكا خازن النار 19، لكن هؤلاء رؤساء وتحتهم ملائكة، قال العلماء لا يحصيهم عددا إلا الله تبارك وتعالى. يقول: أبو جهل والعياذ بالله، وأنتم الناس كثرة وعددا، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله تعالى في القرآن الكريم: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني موكلون بالنار ملائكة يعذبون الكفار. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فأما قال بعضهم لبعض، جعلوا إذا جهر رسول الله بالقرآن، يعني وهو يصلي، يتفرقون عنه، يأبون أن يستمعوا له. فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتلو من القرآن، ماذا يفعل؟ يسترق السمع وهو النبي يتلو ويقرأ صلى الله عليه وسلم. ثم انخفض رسول الله صوته صلى الله عليه وسلم، ظن الذي يسمع أنهم لا يسمعون شيئا من قراءته، وسمع هو شيئا دونهم أصاخ له يستمع منه. يعني هؤلاء كانوا يفترون على النبي عليه الصلاة والسلام. فاتفقوا مرة مشركو قريش على ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت السيدة فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي، فقالت: تركت الملأ من قريش، يعني مجموعة من الناس من قريش، قد تعاقدوا في الحجر فحلفوا باللات والعزى ومنات، هذه أصنام كانوا يعبدونها من دون الله والعياذ بالله ويتقربون إليها، إذا هم رأوك يقومون إليك فيضربونك بأسيافهم فيقتلونك، وليس فيهم رجل إلا قد عرف نصيبه منك. قال لها أبوها: لا تبكي يا بنية. ثم قام وتوضأ وأتاهم، فلما نظروا إليه طأطأوا ونكسوا رؤوسهم صلى الله على سيد رسول الله، وأخذ كفا من تراب ورماهم به وقال: شاهت الوجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أصاب ذلك التراب منهم أحدا إلا قتل يوم بدر كافرا. وهذا ذكره البيهقي في دلائل النبوة. وأبو سفيان كان من جملة من يستخف برسول الله، وهذا كله قبل أن يسلم. أبو سفيان أسلم لكن متأخرا، أما أبو جهل مات كافرا. مر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي جهل وأبي سفيان، كانا جالسين، فقال أبو جهل: هذا نبيكم يا بني عبد شمس. فقال أبو سفيان: وتعجب أن يكون منا نبي والنبي يكون في من هو أقل منا وأذل. فقال أبو جهل: عجبت أن يخرج غلام من بين شيوخ نبيا، يعني هناك الكبار والأغنياء والمشاهير، يخرج من هو أصغر منهم سنا وأقل مالا يكون نبيا عليهم، ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى قولهم. فقال لهم: أما أنت يا أبا سفيان فما لله ورسوله غضبت، ولكنك حميت للأصل، يعني الحمية التي هي العصبية الباطلة. وأما أنت يا أبا الحكم، يعني أبو جهل، فوالله لتضحكن قليلا ولتبكين كثيرا. ماذا قال عندها؟ بئس ما تعدني ابن أخي من نبوتك. هذا معناه كانوا يعرفون أنه صادق، وفعلا حصل ما أخبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة ما آذوه به، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فألقوا عليه سل الجزور كما أخبر سيدنا عبد الله بن مسعود. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، أبو جهل وأصحاب معه كانوا جلوسا، ونحرت جزور يعني ناقة، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور، هذه الجلد الرقيقة التي يكون الولد فيها من المواشي في الناقة ويكون فيها القذر، فيأخذ هذه ويضعها في كتفي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه. فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام وضعه بين كتفيه، وضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض، وكان عبد الله بن مسعود ينظر رضي الله عنه. قالت: لو كانت لي منعة طرحتها عن ظهر رسول الله، والنبي ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت هي وجويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل الله سأل ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، خافوا من دعوته يعني عليهم، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. ذكر واحدا سابعا عبد الله بن مسعود قال لم أحفظه. فوالذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم، هذا كلام سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، لقد رأيت الذين سمى النبي عليه الصلاة والسلام صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر لما رمى النبي الكفار الذين قتلوا في بئر من آبار بدر حيث صارت الواقعة، وهذا ذكره مسلم في صحيحه. أما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقد لاقى ما لاقى من أذى المشركين، قالت أم كلثوم بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فيه مما جبذوه بلحيته وكان رجلا كثير الشعر. روى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث جعفر عن علي رضي الله عنه أنه قال اجتمعت قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام فأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل هذا يجأه وهذا يتلته، فاستغاث النبي فلم يغثه أحد إلا أبو بكر. كان لسيدنا أبي بكر ضفيرتان يعني جدولة يسموها من الشعر، فأقبل رضي الله عنه ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله والله إنه لرسول الله. ماذا فعلوا؟ قطعوا إحدى ضفيرتي سيدنا أبي بكر. سيدنا علي قال والله ليوم أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عليه في كتابه، الذي كان آمن بموسى ولم يظهر إسلامه، وهذا أبو بكر أظهر إيمانه وبذل ماله ودمه لله عز وجل. رضي الله عن سيدنا علي وسيدنا أبي بكر ونفعنا بهما آمين. فقريش كل من عرفتهم أسلم كانوا يؤذونه ويحبسونه ويضربونه ويجوعونه ويعطشونه، منهم سيدنا بلال. سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه كان مولى أمية ابن خلف، وكان أمية يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه إلى الصبيان، يعني يسلم بلالا إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة، حتى كان يظهر أثر الحبل في عنق بلال، وكان أمية يشده شدا ثم يضربه بالعصا، وكان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمس، وكان يضع الصخرة على صدره، وسيدنا بلال يقول أحد أحد أحد أحد، فقال له ألا تعلم غيرها يا بلال؟ قال لو كنت أعلم غيرها تغيظكم مثلها لقلتها. أحد أحد أحد أحد. ثبت هؤلاء الأكابر الأكارم مع أنهم عذبوا ومع ذلك يصبرون لله تعالى. أبو جهل كان يعذب الرجال الذين يسلمون والنساء، فعذب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل لسيدنا عمار وأبويه، أسرة كاملة تهدد دخلت في الإسلام، فلأنهم أسلموا نالوا ما نالوا من الأذى، حتى إن النبي قال عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر فإن مصيركم إلى الجنة. هؤلاء قتلوا والد ووالدة عمار وهو لله تبارك وتعالى صبر محتسبا الأجر من الله تبارك وتعالى. فلما اشتد مكر قريش وأذاهم وبغضهم على المسلمين وهموا بقتل رسول الله وأخرجوا بعض أصحابه، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بعض أصحابه أن يذهبوا إلى الحبشة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا. فانطلق إليها عامتهم حين قهروا وخافوا الفتنة. من بين هؤلاء كان سيدنا جعفر ابن أبي طالب ومعه بعض أصحابه، وكذلك سيدنا عثمان ذهب معهم رضوان الله عليهم. ولقد قال زين الدين العراقي رحمه الله: لما فشى الإسلام واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحمة في رجب من سنة خمس مضت لهم من النبوة، خمس من النساء واثنى عشرا من الرجال كلهم قد هاجرا، عثمان مع زوجته رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام أسبقهم للهجرة المرضية، مصعب والزبير وابن عوف وحاطب فأمنوا من خوفي، كذا ابن مضعون ابن مسعود أبو سلمة وزوجه تصاحب أبو حذيفة أبوه عتبة، وزوجه بنت سهيل سهلة، وابن عمير هاشم وعامر، ابن ربيعة الحليف الناصر، وزوجه ليلى أبو سبرة مع زوجته أي أم كلثوم جمع. فكانت عدة المهاجرين إلى أرض الحبشة في المرة الأولى 17، خمس من النساء واثنى عشر من الرجال. وما ذكر من أن النساء كن خمسا هو ما جرى عليه بعض من تكلم في السير. وأول من هاجر إليها عثمان ومعه زوجه رقية بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إن شاء الله نتابع كلامنا في الحلقة التي تلي من برنامج المهاجرون والأنصار.
9: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

الهجرة النبوية، درب نور وصبر. درب نور وصبر.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: أجمعين.
1: اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه الصلاة والسلام استبقاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هذه الرحلة الشاقة، رحلة الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فقد استنبط العلماء من ذلك عظيم فضل ومزايا أبي بكر رضي الله عنه ومدى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام له، وأنه أقرب صحابته إليه. وفي هذا يقول النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولقد كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله تعالى بها. فلقد كان رضي الله عنه مثال الصاحب الرفيق الوفي المضحي بروحه وبكل ما يملك من أجل حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد علمنا من قصة هجرته مع النبي العظيم صلى الله عليه وسلم كيف أبى إلا أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له فيما إذا كان في الغار سبع أو أي مكروه ينال الإنسان منه الأذى. ولقد علمنا من قصة الهجرة كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة. عندما تآمر المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكر به، عندما علموا أنه مهاجر إلى المدينة المنورة لا محالة، جاءه أمين الوحي ورئيس الملائكة جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت تلك الليلة في فراشه الذي كان ينام فيه، وأخبره بمكر المشركين من قريش وبما خططوا له من قتله عليه الصلاة والسلام. لذلك دعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي الأسد الكرار والبطل المغوار رضي الله عنه، وهو يعلم قوته وشجاعته وإقدامه، وأمره أن يبيت هذه الليلة مكانه على فراشه المبارك ويتسجى ببرده الأخضر الشريف الذي كان عادة صلى الله عليه وسلم ينام فيه. فما تردد سيدنا علي رضي الله عنه ولا شكى لحظة فيما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، ونام في فراش سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم مسلما الأمر كله إلى الله عز وجل. فحظي رضي الله عنه بهذه المرتبة الشريفة دون غيره من الصحابة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل ينصر أنبياءه في حياتهم الدنيا على أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر، ويؤيدهم عليهم بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقهم. ولقد تجلى نصر الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة الشاقة بتأييده في عدة مواقف بمعجزات باهرات ردت كيد المشركين في نحورهم. وتكشف لنا الصورة الفريدة التي استقبل بها المسلمون المهاجرون والأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى المحبة الشديدة التي كانت تفيض بها أفئدة الأنصار رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا. فلقد كانوا يخرجون كل يوم إلى ظاهر المدينة المنورة ينتظرون وتحت لفح الشمس ولهيبها وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى إذا هب النهار ليدبر عادوا أدراجهم ليعودوا إلى الانتظار صباح اليوم الثاني. فلما طلع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم بمحياه المشرق الجميل الوضاح وإشراقته المنيرة الوضاءة، جاشت العواطف في صدورهم وانطلقت ألسنتهم تهتف بتعابير الابتهاج فرحا لرؤية نبيهم عليه الصلاة والسلام واستبشارا بقدومه صلى الله عليه وسلم. وإن الصورة التي رأيناها في مقامه عليه الصلاة والسلام عند الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في منزله بالمدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، لتكشف لنا مظهرا آخر من عظيم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم. والذي يهمنا في هذا المقام هو التأمل والتدبر في تبرك الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهما بآثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة الطعام حينما كان عليه الصلاة والسلام يرد عليهما فضل طعامه، ولم ينكر النبي العظيم عليهما ذلك. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قسم شعره وأظفاره بين الناس ليتبركوا بهما. لقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع بين أصحابه ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله تعالى بما هو منه صلى الله عليه وسلم، ويتقربوا بذلك إلى الله تعالى. قسمه بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. ثم تبع الصحابة في طريقتهم المباركة في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله تعالى، وتوارد ذلك الخلف عن السلف. وقد روى البخاري ومسلم صورا كثيرة من تبرك الصحابة بآثار النبي عليه الصلاة والسلام للاستشفاء والتوفيق من الله تعالى وما شابه ذلك، فكيف بالتوسل بمنزلته وجاهه عند الله تبارك وتعالى وهو سيد العالمين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين. فلا شك أن هذا جائز بالإجماع، ويدل على ذلك ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توسل الثلاثة الذين هم من مسلمي بني إسرائيل بصالح أعمالهم حتى فرج الله عنهم. فإذا جاز التوسل بصالح الأعمال فلا شك أن التوسل بالذوات الفاضلة جائز، ولا فرق بين التوسل بالنبي والرجل الصالح في حياته أو بعد مماته، إذ معنى التوسل واحد سواء في حياة المتوسل به أو بعد مماته. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحب وتعظيم وإجلال حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، واحشرنا تحت لوائه، وثبتنا على هديه وطريقته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدك.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
5: Global University GU.EDU.LB 71-3-58-058.
0: رجعنا. قصة وعبرة.
6: يخبر الله تعالى عن بعض ما سيجري يوم القيامة، فيقول في سورة المعارج: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أي مشهد هذا الذي يهز كيان الإنسان، وأي رعب هذا الذي يجعل إحدى أقوى العلاقات البشرية تتبدد. فبعض الأمهات اللواتي كن يسرعن لتغطية أبنائهن بعباءتهن خوفا من نسمة باردة، وبعض الآباء الذين كانوا يسهرون ليؤمنوا قوت أبنائهم ويحميهم من مكروه، كلاهما الآن على استعداد للتضحية بأغلى ما لديهم. هم مستعدون ليأخذوا أبناءهم ويلقوهم بالنار مقابل ألا يمسهم هذا العذاب. لحظة رهيبة تنقلب فيها الموازين. الله يرحمنا.
7: أي والله. لنحكي أكثر عن هالموضوع بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ سمير دبليز. أهلا وسهلا بكم شيخي.
8: الله يبارك فيكم، يا أهلا ومرحبا بكم.
7: مشتاقون جدا.
8: الله يبارك فيكم ويحفظكم، نحن كذلك بالشوق.
9: وسهلا شيخي.
7: شيخي تفضلوا، شو يعني شو تعليقكم على اللي ذكرته إيمان؟
8: يعني سبحان الله، الله تعالى يذكر في سورة الكهف عن المال والبنين، يقول تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الإنسان في الدنيا يعني يسره أن يكون له أولاد، والأولاد يعني يتأمل أنه إذا بلغ سنا يعني كبر في السن أولاده يساعدوه، وكذلك المال ينتفع به في الدنيا وينتفع به في الآخرة إن استعمله في طاعة الله. لكن أغلب الناس يعني يسرون بالمال وبالبنين لأنهم يرون أن المال والأولاد خاصة يعني إن كانوا بنين فهؤلاء يساعدونهم في الدنيا، لكن مهما كان عند الإنسان مال ومهما كان عنده من البنين لا يدفعون عنه الموت ولا ما قدر الله أن يصيبه من ضرر.
4: نعم.
8: والمال والبنون أحيانا يعني يكونون سببا لفساد الإنسان، فبسبب حبه للمال إن قد يلجأ إلى الحرام، إلى السرقة، إلى الغش بالمعاملات، إلى تحصيل المال بغير الوجه الشرعي. وكذلك لأجل الأولاد، لأن الأولاد أحيانا يكونون سببا لبخل الإنسان في التصدق فيما ينفعه في آخرته. فمهما أحب الإنسان يعني ماله وولده، إن لم يستعمل هذه النعم التي ينعم الله عز وجل عليه بها في الدنيا، إن كان مال أو بنين، إن لم يستعملها في طاعة الله، خلص الدنيا مهما بقي فيها لا ماله يعني يخلده ولا أولاده. مهما بقي في الدنيا مصير المال والبنون إلى مصير المال والبنين إلى الزوال. لذلك الباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة، خير مما أوتي الإنسان من نعم دنيوية ثم هذه النعم تنقلب يوم القيامة عليه وبالا. يوم القيامة يقول الله عز وجل عن الكافر: لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدي به من عذاب يوم القيامة لا يتقبل منه. لو أن له ما في الأرض جميعا، قديش فيه بالدنيا أموال، هو كان مطلوب منه في الدنيا أن يشهد شهادة الحق وأن يعمل بطاعة الله بما أمره الله عز وجل مما يطيقه العبد. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فبأمر بسيط. لكن كثير من الناس هذه الدنيا تغرهم، بظن الإنسان أنه لو بخل بالمال الواجب، بالزكاة الواجبة، حتى يعني يبقي المال لولده، أو غلبته شهوته لأجل لذة دنيوية، هذه اللذات مهما يعني حصل منها الإنسان في الدنيا تذهب، لكن يبقى ما قدم لنفسه من عمل صالح. فبهذه الآية بسورة المعارج: يود المجرم ولا يسأل حميم حميم، الآيات التي قبلها، يبصرونهم، يعني اللي كانوا بالدنيا أحبة ويعني كان لهم صديق حميم، ومثل مثلا قريب حميم، ولد أو زوجة أو أب أو أخ أو صاحب، هؤلاء مهما كانوا من متحابين إن لم يكونوا على الصلاح يوم القيامة بعضهم لبعض، ولا يقدر أن يساعد المؤمن مثلا الكافر. لا، يوم القيامة الله تعالى يعني يجمع المؤمنين مع المؤمنين والكافرين مع الكافرين. ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم يعني يرونهم ويعرفونهم، يعرف أنه هذا أبي وهذا أخي وهذا ابني وهذا صديق العزيز، كان يبصرونهم. ومع ذلك يود المجرم اللي هو الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، الجواب يعني هذا الكلام لا ينفعك، ردع عن هذا الكلام، عن هذه المودة التي يودها الإنسان. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم القيامة بما كان له في الدنيا من أحباب ومن أموال وغير ذلك. والله تعالى في سورة الزخرف يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. اللي كانوا في الدنيا أخلاء متحابين، يوم القيامة تنقلب هذه الخلة والمحبة والمودة، تنقلب عداوة، إلا المتقين، إلا الذين جمعهم التقوى جمعهم حب الله وجمعهم العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يوم القيامة لا تنقلب مودتهم عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كذلك بقية الآيات في سورة الزخرف: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يعني يذكر بعض المفسرين أنه يخاطب العباد يوم القيامة يا عبادي، فيعني يظن يعني الخلائق المبعوثون أنهم مشمولون جميعا، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، لا يخافون مما هم قادمون إليه ولا يحزنون على ما فاتهم. فيظن الكل أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنوا بالله سبحانه وتعالى إيمانا وأيقنوا بوجود الله عز وجل يقينا كاملا، وكان إيمانهم صحيحا، مش آمنوا أن خالقهم هو الشمس أو هو نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو عبد من عباد الله، لا، آمنوا أن لهم خالقا عظيما خلق كل هذا العالم ولا يشبه شيئا من العالم ولا يحتاج لشيء من العالم. آمنوا وكانوا يتقون الله سبحانه وتعالى بأداء ما أمر وباجتناب ما حرم. هؤلاء مودتهم التي كانت في الدنيا تبقى مودة في الآخرة، لأنهم اجتمعوا على حب الله وطاعته. وكما بينا أن الخير في الدنيا الذي يرجوه الإنسان من صاحبه، يمكن أنا يكون لي أخ عند وقوع نزلة بي بحتاج لمال، بحتاج لمساعدة، بحتاج لمين يأخذني على المستشفى إن أصبت، بس هذه يعني أمر الدنيا أمر زائل، ونعيم الدنيا كذلك زائل. يعني وكما قالوا: إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها. والإثم حل، إن كان هذه اللذة بحرام يبقى الإثم إذا لم يتب منه الإنسان. ومهما يعني الأكل والشرب والتمتع بملذات الدنيا كله زائد.
6: صحيح شيخي.
8: والعاقل
6: صحيح. نعم.
8: العاقل الذي يكون نهجه كنهج يتبع سلوك النبيين.
7: نعم.
8: الذين كانت الدنيا بالنسبة لهم مزرعة للآخرة.
6: تبارك الله. فضيلة الشيخ المقرئ سمير دبليس، بدي أتشكرك كثير على هالكلام الطيب، أكرمكم الله، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله.
8: الله يبارك فيكم ويجزيكم خيرا جزيلا على ما تقدمون لمنفعة العباد.
7: أكرمكم الله تعالى. في أمان الله.
6: في أمان الله. مع السلامة.
8: بارك الله فيكم.
7: آمين بكم. في أمان الله.
8: مع السلامة.
9: قصة وعبرة.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، 66.

0: شركه صدقه للتجاره والصناعه متجدده باستمرار متطوره للانهار. صناعه غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزليه والمكتبيه، كراسي مكاتب وكراسي حلاقه، صالونات جلديه، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثه واكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الاوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
2: رجعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام ورحمنا ببعثة خير الأنام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرؤوف الحكيم الطاهر المطهر أعظم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران عظيمان في الدين لا ينبغي تركهما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم، رواه أحمد في مسنده. وقال: مر بالمعروف وانه عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مكثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العامة. وقد مدح الله تعالى أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وذم الذين كفروا من بني إسرائيل لكونهم لا يشتغلون بذلك بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقرؤون هذه الآية في غير موضعها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه قبل أن يموتوا. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

0: أنتم معناه أنتم أيها المؤمنون ائتمروا بالمعروف لأنفسكم وانتهوا عن المحرمات لأنفسكم، أي أن الإنسان إذا فعل ما أمر الله به تعلم علم الدين الذي يعرف به الحلال والحرام والفرض والمحرم وما يجوز من المال وما يحرم وما يجوز من الكلام وما يحرم وما يجوز من الملبس والمشرب وما يحرم إلى غير ذلك من أمور الدين الضرورية، وعمل بذلك لنفسه، أي أدى ما افترض الله عليه بأن عمل بكل الواجبات، ومن جملتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتنب المحرمات كلها، لا يضره بعد ذلك ضلال غيره. وأذكركم بما كان المرشد المربي مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه يوصينا به من أن يكون أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بالرفق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، كما علمنا رضي الله عنه أن يكون كلامنا مع الناس ونصيحتنا لهم بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا كنتم تنصحون شخصا وقع في المعاصي فكلموه على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبلها إذا وجهت له على وجه الرفق مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه. وقال شيخنا رضي الله عنه: وليكلمه ألينكم جانبا وأقربكم إليه إلفا، إن الحكمة نعمة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، وهي من الأشياء التي يمكن اكتسابها بالمراس والمران. وقد قيل في تعريف الحكمة: إنها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وقال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، أي ادع كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. ومن الحكمة البدء بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين. الحكمة في الدعوة إلى الله أمر مطلوب، والداعي مأمور بتوخي الحكمة. وحينما طبق الصحابة رضوان الله عليهم الحكمة في دعوتهم وساروا على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونهجه، دخل الناس في الإسلام أفواجا، وانتشر الإسلام في بقاع الأرض. لكن لا يفهم من الحكمة في الدعوة أنها تعني اللين في كل الأحوال، بل من الحكمة أحيانا استخدام الشدة والتأنيب، ذلك لأن الحكمة تعني وضع كل شيء في موضعه، فهي لين في وقت اللين وشدة في وقت الشدة. ومن الحكمة أيضا أن يكون الداعي قدوة في قوله وفعله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأن يراعي حال المدعوين، إذ ليس من الحكمة في الدعوة استخدام أسلوب واحد مع الكبير والصغير والرجل والمرأة والمتعلم والجاهل والرئيس والمرؤوس والهادئ والغضوب، بل لا بد من تنويع أسلوب المخاطبة كل بما يناسبه. إن الداعي الناجح هو الذي يتكلم مع كل إنسان بما ينفعه بالأسلوب الذي يناسبه ويناسب مداركه. وليحذر الداعي أن يتحول قصده إلى إظهار التفوق في النقاش أو الغلبة في الجدل، ولكن ليكن القصد والغاية الإقناع والوصول إلى الحق. وفي جميع الأحوال على الداعي قول الحق والصبر على الأذى وتوخي الحكمة وطلب مرضاة الله رب العالمين. أسأل الله لي ولكم حسن الحال وتيسير العمل بهذه النصائح، لتكون لكم ذخرا تلقون به ما يسركم من الجزاء الحسن والنعيم المقيم يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

سيرة نبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.

إخوة الإيمان، سمع أهل المدينة المنورة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا إلى المدينة، فصاروا يترقبون وصوله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يخرجون كل يوم لذلك أول النهار ثم يرجعون، حتى كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، خرجوا لذلك على عادتهم ثم رجعوا. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قريب انتصاف النهار حين اشتد الضحى، فنزل بقباء على بني عمرو بن عوف على كلثوم بن هدم، وكان رجلا صالحا. رزقنا الله وإياكم زيارة ورؤية وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: حديث أم معبد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته يصحبه أبو بكر الصديق ومولاه عامر بن فهيرة ورجل يدلهم على الطريق، فمروا بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفهم، فقال لها: يا أم معبد، هل عندك من لبن؟ قالت: لا والله، وإن الغنم لعازبة، أي بعيدة عن المرعى. قال: فما هذه الشاة التي أرى؟ عن شاة رآها في فناء البيت. قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: أتأذنين في حلابها؟ قالت: لا والله، ما ضربها من فحل قط، فشأنك بها. فدعا بها فمسح ظهرها وضرعها، ثم دعا بإناء يروي الرهط فحلب فيه فملأه فسقى أصحابه، ثم حلب فيه مرة ثانية وتركه لأم معبد وارتحل. فلما جاء زوجها عند المساء قال: يا أم معبد، ما هذا اللبن ولا حلوبة في البيت والغنم عازبة؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، في أشفاره وطف، أي كثير شعر الأهداب مع استرخاء وطول، وفي عينيه دعج، أي اشتد سوادهما وبياضهما واتسعتا، إذا صمت فعليه البهاء، وإذا نطق فعليه الوقاء، له كلام كخرزات النظم، أزين أصحابه منظرا وأحسنهم وجها، أصحابه يحفون به إذا أمر ابتدروا أمره. قال: هذه والله صفة صاحب قريش، ولو رأيته لاتبعته ولأجتهدن أن أفعل. قال الراوي: ولم يعلم أهل مكة أين توجه رسول الله وصاحبه حتى سمعوا هاتفا على رأس جبل أبي قبيس يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما رحلا بالحق وانتزلا به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. سلوا أختكم عن شاتها وإناثها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. حديث أم معبد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته يصحبه أبو بكر الصديق ومولاه عامر بن فهيرة ورجل يدلهم على الطريق، فمروا بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفهم، فقال لها: يا أم معبد، هل عندك من لبن؟ قالت: لا والله، وإن الغنم لعازبة، أي بعيدة عن المرعى. قال: فما هذه الشاة التي أرى؟ عن شاة رآها في فناء البيت. قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: أتأذنين في حلابها؟ قالت: لا والله، ما ضربها من فحل قط، فشأنك بها. فدعا بها فمسح ظهرها وضرعها، ثم دعا بإناء يروي الرهط فحلب فيه فملأه فسقى أصحابه، ثم حلب فيه مرة ثانية وتركه لأم معبد وارتحل. فلما جاء زوجها عند المساء قال: يا أم معبد، ما هذا اللبن ولا حلوبة في البيت والغنم عازبة؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، في أشفاره وطف، أي كثير شعر الأهداب مع استرخاء وطول، وفي عينيه دعج، أي اشتد سوادهما وبياضهما واتسعتا، إذا صمت فعليه البهاء، وإذا نطق فعليه الوقاء، له كلام كخرزات النظم، أزين أصحابه منظرا وأحسنهم وجها، أصحابه يحفون به إذا أمر ابتدروا أمره. قال: هذه والله صفة صاحب قريش، ولو رأيته لاتبعته ولأجتهدن أن أفعل. قال الراوي: ولم يعلم أهل مكة أين توجه رسول الله وصاحبه حتى سمعوا هاتفا على رأس جبل أبي قبيس يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما رحلا بالحق وانتزلا به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. سلوا أختكم عن شاتها وإناثها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي.
1: الهجرة كتاب مفتوح.
2: الهجرة كتاب مفتوح، كلما قرئ تضوعت منه الطيوب دروسا للأمة غاليات.
1: الإخلاص لله هو الدرس الأول، كما قال ابن آمنة أعظم مولود عليه السلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
2: والصبر هو الدرس الثاني.
1: نعم،
2: بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة، وعلى رأسهم نبيهم الرؤوف الرحيم.
1: والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن المحبوب الأحب إلى القلب هي الدرس الثالث، بفداء علي رسول الله لما نام في فراشه.
2: وحسن المرافقة هو الدرس الرابع، بحماية الصاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه السلام في رحلة الخير.
1: والتوكل على الله هو الدرس الخامس، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا.
2: والشجاعة هي الدرس السادس، في هجرة الفاروق عمر مع 40 من المستضعفين جهاراً نهاراً، مهدداً ومتوعداً من يلحق به.
1: وإيثار الباقية على الفانية هو الدرس السابع، بترك أبي يحيى صهيب الرومي ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر.
2: وتتوالى دروس الهجرة كثرة كما عدد النجوم والورود، ويبقى علينا أن نستفيدها لحاضرنا.
1: فنسأل الله تعالى أن ينزل علينا رحمته، عل الكرب ينزاح والأحوال تتحسن.

أكبرت يومك هجرة المختار عن جل ما أزجيه من أشعاري يوم تخف له الشعوب جلالة لمقامه المحفوف بالأسرار. خرج النبي الهاشمي مهاجرا فيه على حذر من الكفار وبجنبه الصديق ملء فؤاده حب النبي وخشية الجبار. وحمى النبي بروحه وحماه من بطش الطغاة وعصبة الفجار حتى إذا بلغ النكال حدوده بالمصطفى وصحابه الأطهار تركوا الديار مهاجرين بدينهم مستبدلين ديارهم بدياري. من بعدهم سار النبي وخله متعاطفين على أحب جواري حتى إذا أمن المكائد أشرقت أنوار أحمد في حنايا الغار. أويا إلى الغار الكريم فعششت فوق المغار هواتف الأسحار والعنكبوت بنى معالم بيته قدرا من المتصرف القهار. يشكو أبو بكر إلى المختار ما يلقى فيخبره بلطف الباري ويقول والتاريخ ينصت خاشعا قولا تزين في فم الأدهار. الله ثالثنا فلا تحزن ومن ينصره يأمن من أذى وضيار.

حتى إذا سئمت قريش حربه رجعت رجوع مسربل بخساري. ومضى النبي إلى المدينة شاهرا سيف الهدى وصحائف الأنوار، وأتى الإله بنصره وبفتحه فعلى بناء الدين بالأنصار. واشتد حول المسلمين ففتحوا بهدى الحنيفة مغلق الأمصار. والله ناصر دينه ومن اتقى، بالله أمنه من الأخطار. صلى الإله على النبي وآله والصحب أهل الصفوة الأخيار. ما لاح برق في السماء وما دجا ليل ولاحت ضحوة بنهار.

لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، رحب فيكم ببرنامجنا بسمة أمل، منطلع عليكم كل يوم أربعة. حترفقونا عبر الموجات التالية 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز اف ام. الأجمل تحيات رولا لألكن. عنوان حلقتنا لليوم: تربية الأبناء على الانضباط بدل العقاب. أصدقائي، لما منربي أبنائنا مننسى أحيانا أنه بالغالب القلوب الصغيرة بتتعلم بالحب أكثر مما تتعلم بالخوف، وأكيد حسب الموقف. الانضباط ما بيعني الصراخ أو العقاب، بل بيعني أنه نكون القدوة الحسنة يلي بشوفها الابن قدامه، والمعلم يلي بصحح بلطف من دون ما يأذي. بهالحلقة رح نتحدث كيف منغرس بأبنائنا حب النظام والمسؤولية بدل خضوع للعقاب فوراً، كيف منبني جيل بيعرف الصواب لأنه اقتنع فيه مش لأنه خايف من اللوم. حتى نحكي أكثر عن هالموضوع ونتناقش فيه أكثر، حنستضيف اليوم باستوديو نداء المعرفة ضيفتنا الكريمة دكتور حنين سرحان. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا بكم.
0: دكتور حنين سرحان دكتورة في التربية المختصة ومستشارة تربوية ومدربة دولية.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. موضوعنا لليوم كتير مهم، حنحكي فيه عن تربية الأبناء على الانضباط بدل العقاب.
1: نعم.
0: ببداية حلقتنا حابين نحن نعرف للناس شو هو الفرق بين الانضباط والعقاب.
1: أول شيء بحب وجه لكم تحية. اليوم رح نحكي انه شو الفرق بين الانضباط والعقاب. اول شيء العقاب هو بيركز على انه الحرمان بعد الغلط دغري، اما الانضباط هو نوع من انواع العقاب ولكن بطريقة مدروسة. اذا بدنا نقول يعني نحن مش انه ما حيكون في عواقب للشيء اللي عم يعملها، للشغلة اللي عم يعملها الولد غلط، ولكن بطريقة مدروسة يلي هي بتنمي الوعي الذاتي عنده والمسؤولية والضبط الداخلي. بنكون عم بنعلمه كيف يصلح غلطه، وبنكون عم نتحاور معه بطريقة بتخليه يفهم هو ليش غلط وليش هو عنده، يعني ليش هو نحن حنعمل هيدي الستاب يلي هي مثلا حيمرق معنا هلا اكزامبلز بالحلقة عن كل شغلة. ليش نحن عم نعمل معه هيك؟ رح يفهم.
0: تفضل.
1: بحب هون اعطي اكزامبل مثلا مثل انه اذا ولد كسر لعبته، بدل مثلا ما انا عيط واحرمه من انه يلعب، فيني يكون عم بسأله ليش عمل هيك. خليه يساعدني انه يصلح اللعبة ويعتذر. هون بيكون عم بحس بالمسؤولية، بيكون انتبه انه انا الشيء اللي عملته غلط وعم بيصلح غلطه. هيدي كمان بتعلمه حتى لما يكبر يواجه اغلاطه، لانه نحن اكيد يعني نحن بشر وبنغلط. فهو بده يتعلم مش لما بيغلط مثلا يهرب او ما يعرف يواجه، بده يتعلم مثلا انا غلطت بصلح غلط.

0: مثلا للكبار اكثر، مثلا الاولاد اللي بلشوا مثلا يظهروا برات البيت 15-16 مثلا، تاخر انا مثلا اتفقت انا وياه يرجع على الساعه 9 تاخر مثلا، فيني يكون يعني مش عم اقول له انا انه انت اسبوع جاي ممنوع تظهر، طيب اوكي اسبوع الجاي ما ظهر، بس ما الاسبوع اللي بعده حيرجع يظهر، لا بعد بحكي انا وياه ليش انا مثلا ما بدي اياك تتاخر اكثر من الساعه 8-9 اللي هو اكيد حسب الظروف، لانه مثلا الوضع كذا كذا، مثلا انا بخاف عليك ونحن متفقين، فانت مرت الجاي حيقل من وقتك لانه هالمره تاخرت، فهو بصير بيعرف انه انا بدي احترم قرارات اللي انا اخذتها انا وماما وبابا وبدي نفذها. فهون بصير عنده مسؤوليه انه يرجع على الوقت اللي نحن متفقين عليه. وفعلا عن جد هيدي الامور مجربه، يعني مثلا انا هيك بوعى هلا اكثر هيدي يمكن تطبق مع الشباب لانه هن اللي اكثر بيتاخروا عاده عشيه، يعني البنت عاده ترجع ابكر. بس كنا خلص لما مثلا انه يعني ينعطى هيدي انه عندك اقل وقت تاثر اكثر من انه اسبوع جاي ممنوع تظهري، الولد بيقول انه ايه اوكي اسبوع جاي ما بظهر، اللي بعده بظهر وبتاخر وانه
1: ما رأيت
0: نعم.
1: قديش مهم المحادثه مع الولاد، يعني نقعد نفهمهم ونشرح لهم نوضح لهم الامور، نبين لهم النقاط اللي نحنا بتهمنا، او مثلا اذا في غلط معين بين لهم وين الغلط، يعني ما يكون مجرد بس بشكل جلوبال نحن عم نحكي معهم ممنوع تعمل هذه الشغله، لا بدنا نوضح لهم كمان ليش ممنوع حتى هو يفهم كمان الولد ويدرك الامور اكثر.
0: نعم هون تعرفي شي كتير اهل بيقولوا لي مثلا انه انا شو كل شغله بدي اقعد اقولها
1: لاشرح
0: له، مش كل شيء يعني every detail، لا مش هيك. بس في امور خصوصا نحن هلا عم بنواجه جيل واعي اكثر من عمره، يعني مش يعني في اشياء عن جد اختلفت عن قبل، فنحن بدنا نراعي هيدي التكنولوجيا اللي حولهم يلي عم الاشياء اللي عم تتطور بشكل سريع.
1: نعم.
0: كتير عم تتطور يعني بشكل كتير. فأنا بدي كمان راعي هيدا الشيء لحتى ما أكون أنا بمال وهن بمال. فأنا بحاجة أمرار أشرح له، يعني مثلا لما أقول له ما تحضر هيدا البروغرام، مش بس انه بدي اقول له ما تحضره بس هيك، لان بدي اقول له مثلا لانه عم بيعلموا الاولاد ما يسمعوا كلمه اهلهم، مثل كتير هلا قصص عم تطلع على اليوتيوب عم بيعلموا الاولاد ما يسمعوا كلمه اهلهم، يعلوا صوتهم بوجه اهلهم، انه هن عم بيعلموهم انه يقدروا يقولوا شو ما بدهم امتى ما بدهم، لا ما فيك. نحن عنا قواعد بديننا نحن بدنا نلتزم فيها. ديننا بحثنا انه نحن نسمع كلمه بابا ماما،
1: وهذا الصح
0: أكيد. عرفت، فنحن هون فيني أنا مش بس إنه بس كون قاعدة عم بقله عم بحكي حكي، فيني كمان رجع كتير الأمور للأسس الإسلامية يلي أنا هيدا الشيء على طول بركز عليه. إنه نحن ديننا علمنا كل خطوة بدنا نعملها، علمنا كيف تمشي حياتنا، فأنا فيني كون قاعدة عم مش نحن بدنا نعلم أولادنا الدين. فأنا من خلال التربية بكون عم بعلمه إنه عقوق الوالدين حرام، كيف أنت بدك تبر أهلك، كيف بدك تحافظ على حالك، أو أكيد يعني تحافظي على حالك. هدول الأمور أنا لما برسخها بولادي من هني وصغار لما بيكبروا إجمالا ما حيتعبوني.
1: نعم كمان بدنا نبين له إنه الصاحب صاحب، يعني إن في حال هو بده يظهر مع رفقاته بدك تعرف تختار الصاحب الجيد
0: صحيح
1: اللي تستفيد منه دينيا أول شيء، أكيد طبعا تتعلم منه.
0: نعم.
1: وكمان دنيويا، ويكون مثل ما أقوله ابن عائلة وعارف مع مين أنت ظاهر
0: صحيح،
1: يكون ملتزم
0: صح. وإذا مثلا تعرف على ولد يمكن هو يكون عنده مسلك غلط، مثلا شجع ابني على انه هو يشده للمسلك الصحيح.
1: نعم.
0: نساعد الناس. نعم. بطريقة منيحة
1: حتى بحديثنا نحن مع أولادنا فينا كمان بيّن لهم انه من تجاربهم شو تعلمت، يعني انت مرت الماضي مثلا وقعت بهذا الغلط.
0: نعم.
1: طب انت شو تعلمت منه حتى نحط قدام عيونه الصح والغلط.
0: صحيح.
1: يعني انت تعلمت من تجربتك مش مجرد تجربة انت مرأت فيها.
0: نعم.
1: ولكن في عنا نقاط نحن بدنا نتعلمها من هذه التجربة حتى ما ترجع توقع بنفس الغلط.
0: نعم.
1: نعم. طيب هلا شو منلاحظ انه ليش منلاحظ ان العقاب ما بيعطي دايما نتائج طويلة المدى؟
0: لانه مثل ما كنا عم نحكي انه العقاب شو بيعمل، بيوقف السلوك حاليا، يعني مثلا ممنوع تلعب هلا، ممنوع تظهر هيدا الاسبوع، يعني هلا بنحكي كمان شويه اكزامبلز. اما العقاب يعني وحتى العقاب بيعلم الولد انه يتجنب الغلط مش يواجه غلطه. يعني ممكن يصير يعلم الولد انه يخبي عنه, انه مثلا يتجرأ يعمل الخطأ من وراء ظهرنا. اما نحنا لما بنستعمل معه الانضباط بنعلمه انه انت لو غلطت فيك تجي تقلنا بنصلح هيدا الغلط مع بعض ويتحمل مسؤولية غلطه. يعني مثلا مثلا ولد كذب لانه خايفان من الضرب, انا بجي بخليه بقله انه انت لما بتعترف بغلطك مثلا انا هيدا المرة ما حعاقبك, ولكن مرة تانية اذا انت رجعت كذبت حتتعرض لواحد اثنين ثلاثة. فهون فعلا عن جد يعني في اهل مثلا بيقولوا لك انه لا بس لا هيدا مجربة مع الولاد عن جد. بصير الولد بنقوي له شخصيته انه انا ما بكذب. يعني في اولاد بتقليك انه شو ما بيصير معها بالمدرسة بتجي بتقول لأهلها مثلا قد مثلا الرفقة يقولوا انه هيدا الولد عمل هيك, بيقلك لا انه انا لو عملت هيك انا بقول اهلي علموني انه انا ما كذب.
1: نعم صادق.
0: ايه فانا لو شو ما صار ما بكذب, وانا اذا غلطت بروح بقول لماما وبابا وبعرف انه مثلا حاتعاقب بشي معين مثلا. فهون انا بكون عم قويله شخصيته, عم خليه يحكي الصدق لو شو ما صار, وما عم خليه يكذب من ورا ظهره. مثلا مع اللي اكبر شوي مثلا لما ببلشوا هيك بيتنقلوا بالامتحانات وهيك, ففيني انا اكون مثلا عم بحكي انا وياه انه طب انت ليه عم تتنقل, شو الشيء اللي عم بتلاقي فيه صعوبه, تعال نحله سوا. يمكن مثلا في ولاد ما عنده القدره على الحفظ, مثل ما حكينا قبل انه في كتير طرق مثلا نساعد الولد يحفظ فيها. فينا كأهل نكون مثلا في ولاد بيحبوا انه يكونوا عم يحفظوا هن وحدا. ففي هاد الام تكون عم تحفظ, يعني عم تحفز ابنها او بنتها لو حتى كبار 15-16. في ولاد هيك بتحفظ. في ولاد مثلا لا بتقلك انه انا بفضل اقعد لحالي بالأوضة واحفظ بعدين حدا يسمع لي. في ولاد مثلا بتفضل تكتب. فانا فيني اقعد اتناقش مع ابني او بنتي انه انت ليش مثلا ليش عملت هيدا السلوك. عرفنا وبنت صلحوا سوا. فهون كمان برجع أنا بأكد أنه هو ما بقى حيكون خايفان يجي يقلي غلطه, بالعكس هون لو شو ما صار معه بالحياة حيلجأ لأهله مش حيلجأ لبرا
1: ويعتبره مصدر ثقة لأهله
0: هيك.
1: نعم. هلأ بدنا نروح للتطبيق.
0: نعم.
1: كيف منستخدم الانضباط الإيجابي بالحياة اليومية؟
0: أول شيء بدي يكون عنا وضوح بالقوانين, بدي يكون أنا واضحة بشو بدي من الولاد لو قد ما كانوا صغار. يعني مش أقول مثلا في كتير أهل بيقولوا لي إنه ما ولد صغير ما شو حيفهمه, لا الولد بيعرف. وبالعكس كتير مهم إنه أنا أكون واضحة معه, بيكون مرتاح أكتر الولد لأنه بيعرف إن هيدا مسموح وهيدا ممنوع, ويكون عنا ثبات بالتطبيق. يعني مثلا خلص انا قلت ممنوع السهر اكثر من الساعه 8, مش لانه اليوم اجى لعنا فلان بخليه يسهر, لانه بكره ظاهرين ما بعرف لوين بخليه يسهر. بطل عنا نحن ثبات بالتطبيق مع الولد. فبدي يكون عندي وضوح وثبات, وبدي ركز على السلوك المرغوب اكثر من انه امنع. يعني مثلا فيني أنا أكون عم عزز السلوك الإيجابي عند الولد أكتر من ما أنا ضلني عم أقول لا لا لا. فأنا بكون عم بسحب منه السلوك السلبي بطريقة إيجابية. يعني مثلا مثل أنا كتير بشجع الأهل يعملوا مثل تابلو للولاد لحتى نشيل السلوك السلبي, مثلا بحط له سلوك إيجابي لنقول هو بيرتب كل يوم قطه. فبحط أنا بهيدا التيبل إنه هو مثلا صورة ولد عم بيرتب قطه, بدي أسحب منه السلوك السلبي لنقول هو بيحكي على صوت عالي. بحط ولد مثلا وهيك مثلا ميكروفون او شيء انه صوته عالي, بتفق انا وياه مثلا انه انت كل ما ترتب اوضتك وتحكي على صوت واطي حتاخد نجمة. اخر الاسبوع اذا جمعت 10 نجوم منجيب كادو. واكيد اكيد مثل ما عطول بنقول انه مش ضروري الكادو يكون شيء كتير كبير, فيكون مثلا شيء رمزي او شيء بسيط. يعني يمكن يكون ظهرة, يمكن يكون جفت مثلا شيء بسيط, مش ضروري انه ندفع مبالغ طائلة بلاي ستيشن وهالقصص. عرفت انه عادي فيكون مثلا بازل مثلا او شيء. ف هلأ ممكن أول أسبوع ما يجمع النقاط، هلأ أنا بجرب تاني أسبوع أنه أنا كون شوي فلكسيبل معه أكتر لحتى خليه يجمع هدول العشر نقط. يعني مثلا على صوته ما بحط له نجمة، وطى صوته برجع بحطه. فهون أنا بكون عم حفزه وعم شيل السلوك السلبي وحط محله سلوك إيجابي. هيدي كتير بتنفع مع الولاد، ممكن بتاخد وقت أمرار، مثلا ممكن تاخد شهر بس عن جد يعني بنلاقي نتيجة
1: يعني.
0: هيدي مجربة، وهيك فينا نعمل مع كل يعني مع كل سلوك، بس بدي امشي سلوك سلوك. يعني ما في انا احط له مثلا كل الاشياء السلبية يلي عنده.
1: بدنا نعمل كمان طريقة نحط له عدة صور قدام منه، في أشياء تكون هي منا مستحبة وأشياء تانية تكون هي حلوة. نقول له أنت اختار مثلا شو الأشياء اللي عم تشوفها غلط بالصور اللي نحن ما مطلوب نعملها، شو الأشياء الحلوة. لما هو عم يصير ينتقد هول الصور اللي هن منهم جيدين أو مثلا فيهم غلط معين، بصير هو حيصير يلاحظ الغلط انه فعلا انه هذا الشيء غلط، لكن انا ما مطلوب كمان اني اعملها.
0: صحيح.
1: يعني بطريقه تربيه بطريقه معينه، يعني عن طريق الصور، انتقاد للصور، بصير هو بيشوف كمان اكثر الغلط والصح.
0: صح. هيدي مثلا هون فينا نكون عم نستعمل القصص كمان، نحكي قصه عن سلوك معين ونقول له مثلا كيف تصرف هيدا الصبي. هون انا بفتح نقاش بيني وبينه انه شو رايك بتصرفه، وين شفته غلط، طب ليه غلط، شو كان فيه يعمل. هذا النوع من الأسئلة بيفتح الأفاق عند الولد، بيخليه يقدر يفكر، وبكون أنا بيقوله أنه أنا عم فوت له باللاوعي تاعه الأمور يلي أنا بدي إياها بدون ما أكون عم قل له عماله وما تعمل،
1: من دون ما تكون طريقة ديركت لأله.
0: نعم.
1: هون عم نضوي على دور الحوار بالانضباط.
0: نعم.
1: بين الأهل وبين الأولاد.
0: نعم. هذا الشيء كتير مهم. مثلا لنقول مثلا ولد ما بده ينام بكير، في يكون مثلا أنا بدل ما عم صرخ يلي هو هيدا اللي كنا عم نحكي عنه العقاب الفوري، فيني يكون عم بتناقش أنا وياه. بس هلا مثلا في كتير أهل مثلا بيقولوا لي طب شو أنا كل ما بدي فوت نايمه بدي أقعد أتناقش أنا وياه. مش كل ما بدي فوت نايمه، ولكن فيني أنا خصص وقت أحكي أنا وياه عن مدار أنه هو التأخير يعني تأخر لينام، ما هو عنده مدرسة، شوف أنت كيف عم بتكون تعبان. فيني أعطي شوية تحفيزات، مثلا مثل ما قلنا نستعمل هيدا التيبل ستارز كذا كتير بيعني للطفل. فيني مثلا أعمل له مرة بالأسبوع أنه فينا مثلا نتأخر 10 دقايق للنام، انه حاعطيك مثلا لانه صار لك 3 ايام عم بتفوت على الوقت، اليوم فيك تتاخر 10 مينتس. هو حيشوف لهيدا ال 10 مينتس كثير
1: قصه.
0: إيه. عرفتي ونحن بنعرف انه ما حتكون هي اخذت كثير من يعني زياده وقت، مش من 7 لـ 9 مثلا فرقت لا. وبده يكون عندي اصرار وحزم بنفس الوقت. يعني شوفي هي التربيه سبحان الله منه شيء سهل،
1: بدها صبر كتير. صح.
0: وبدها ثبات.
1: نعم.
0: وبدها محاولات. يعني كمان نحنا أمرار في أهل بيقولوا أنه طب أنه
1: هذا شيء مختلف
0: كتير، وأنه أنتوا بتقولوا لنا تبس يعني بحسوها كتير صعبة أو أنه بروفيشنال. أنا هون بدي أقول شغلة أنه نحنا علينا أنه نعطي التبس للأهل وهن بيشوفوا شو اللي بيتطبق مع أولادهم. صح. لأنه ما في شغلة
1: تمشي مع الكل. صحيح.
0: يعني الأمات بيقولوا أنه البطن بستان، يعني سبحان الله بيكون عندها كل ولد طبعه شكل، ما في شغلة بتمشي مع كل أولادها. هيدي بنفس البيت
1: نفس
0: الأم والبيت
1: نفس البيئة. نعم. بس كل واحد شخصية.
0: صح.
1: نعم.
0: فمش كل هيدا الجيل بيمشي معه هيك. في مثلا أولاد بدك تقري لهم قصة قبل ما يناموا، في أولاد مثلا فيك تحطي لهم قرآن، في أولاد مثلا فيك تكوني مثلا بس عم تتسطحي حدهم ما بيحبوا يحكوا قبل ما يناموا. في أولاد مثلا بتحب قبل ما تنام تكوني عم تحكي انت وياها شو صار معها خلال النهار. عرفنا. فكل ولد له مفتاحه، فأنا بدي أعرف شو مفتاح ابني.
1: صحيح.
0: لحتى أقدر فوت عليه وبدي أجرب.
1: صحيح.
0: مثلا مع الأولاد الأكبر شوي مثلا اللي بلشوا ياخدوا تليفونات، مع أنه أنا ضد التليفون للأولاد يعني هيدا عطول بقولة، بس أنه في كتير أهل عم تعطي أولادها. فيني يكون عم بحكي عن مدار، يعني بدل ما أنه أنا عيت ممنوع وهو ياخده بالخفية وهيك. فيني يكون عم قل له أنه طب تعال نلاحظ، وفعلا هيدا عن جد إذا حتى نحن الكبار إذا بتلاحظ إذا كنت مثلا ماسك التليفون قبل ما تنامي بتكوني فايتة مثلا، خلص انه انت حتخفي. اذا شوي بتقلبي بالتليفون بتاخد معك ساعة بتبطلي
1: تتوتري.
0: ايه بتبطلي بتهيدا. فهيدا لانه هو التليفون فيه امور يعني بيقولوا بالعلم انه بيشغل الاعصاب بطريقة هي بتحفز ان يعني انت تبطلي تقدر تنامي مزبوط. فانا فيني يكون عم بحكي انا وياه وانه لاحظ انت لما بتفوت انه على اساس تقعد 5 minutes
1: شوف الفرق
0: قديش بتتقلق مثلا بالليل قديش بتتأخر. يعني هيك بكون عم بحاول اقنعه وبنفس الوقت انه انت بتعرف انه هيدا الشيء مش مقبول. ما فيك تفوته معك لما بدك تفوت تنام.
1: نعم. كيف ما فرق بين العواقب المنطقية والعقاب؟
0: نعم. هلأ عادة العقاب عطول بيروح للحرمان للصريخ مثلا بسبب مثلا انه ما عمل وظيفته. اما العواقب المنطقية بتكون انه نحن انه ليش انت ما قدرت تعمل هيدي الوظيفة مثلا. مثلا هيديك المرة كانت عم تقلي ام انه ابنها جاب علامة ابدا ما منيحة. عادة هو ما بجيب هيك علامات. فعيتت عليه عيتت رجعت طلعت بابنها انه حسته انه هو عن جد زعلان وهو منه عارف ليش هيك جاب العلامة. فرجعت غيرت اسلوبها.
1: أيوة.
0: شو عملت؟ قعدت معه حكيت معه طب انت ليش هون ما عملت؟ رجعت حلت الاكزام هي وياه لقيت انه في اشياء هو منه فهمانه. يعني هو منه فهمان هون شو كان مطلوب منه. فهون غيرت الاسلوب معه ورجعت هي قالت له انه انا سوري اني انا انفعلت عليك هيك. يعني فينا نكونها كمان هالقد لطيفين مع الولد لانه امرار عن جد مش انه هو بيكون ما بده يعمل منيح. يعني مثلا مثل هيدا الصبي طب انه هو ما فهمك شو كان مطلوب منه. عرفتي
1: لانه اوقات بنجي كمان كتير على الاهل انه انت كان مطلوب تحكي معه بهالطريقه او انت كان مطلوب ظبط اسلوبك. عن جد يعني اعانهم الله لانه كمان بهالايام ضغوطات لعل
0: أكيد
1: منا سهلة. يعني إن كان من ناحية الاقتصادية من ناحية الأمنية من ناحية النفسية كلها ضغط عليهم. هذا كمان بيأثر أن يقدر فعلا هو يعمل كنترول على أعصابه وكيف يقدر يحكي مع أولاده.
0: صح
1: بده هيك وبده هيك.
0: صح. يعني مثل ما نحن حكينا مرة قبل إذا بتتذكري لما كنا عم نحكي عن الأم أنه تعطي حتى وقت لحالة لتقدر.
1: صح.
0: يكون عندها طاقة للولاد.
1: يعني تقدر تكمل.
0: ايه. يعني عم قلك انه انا بعرف وبيجيني مثلا بيجيني هيك كومنتس انه انتم بتقولوا لنا اشياء انه مثل بروفيشنال
1: يعني صعب تطبيقها.
0: ايه انه انا علي اقول النصيحه مثل ما هي وكل واحد يعني حسب ظروفه حسب حياته حسب اولاده هو بيطبقها. يعني نحن ما عم بنحاول مثل ما بيقولوا نعقد الامور.
1: نعم.
0: ولكن انه الواحد اذا بده يعني اذا استنصحك بدك تعطيه النصيحه المناسبه.
1: نعم.
0: ولكن كل واحد بيطبقها على حسب قدرته.
1: صح. بس كمان بدنا نعطي خبر او هيك نمرق لشغلي للوالدة انه انت كمان شوي هيك يعني اهتمي بحالك.
0: اكيد
1: لما انت بتعطي وقت لنفسك تهتمي بحالك بتحطي شوي هيك فنجان قهوة على جنب بتعدي بتروقي شوي بتقدر تعطي طاقة اكتر لولادك ولبيتك.
0: صحيح ما تنهك حالك.
1: نعم.
0: نعم.
1: بينما لما انت تعبي حالك عطول عطول عطول إذا أنت على نفسك صرتي تعباني كيف قدرك تعطي غيرك؟ ما حتقدري.
0: صحيح.
1: لذلك هيدي البارتي اللي هي أنت مطلوب شوي تهتمي بحالك وتريحي حالك شوي كتير مهمة لألك ولبيتك.
0: صحيح. هلأ هون مثلا كنا عم نحكي أنه الفرق بين العواقب المنطقية والصراخ وهالقصص مثلا إذا ولد لنقول كب العصير فيني بدل ما أكون أنا عم بعيط وقوم أنا شيل العصير ومسح وهيك فيني أطلب منه هو ينظف. هون بكون عم بعلمه أنه يساعدنا أنه يتحمل نتيجة غلطه.
1: صح.
0: عرفنا مش أنه طب صرخت عليه شو تعلم تعلم أنه مرة تانية لما بيكب الشغلة حياكل عيطة وعاد حيروح يفوت على قوت. عرفت انه شو استفاد يعني.
1: نعم.
0: هو شو استفاد وانا شو استفدت وما ساعدني ما تعلم انه يساعدني ولا يصلح غلطه.
1: يعني هذه ردات الفعل السريعه اللي بتكون هذه شوي بدنا نسيطر عليها.
0: هيك هلا امرار بتصير يعني حيقولوا للاهل انه مع
1: امرار واقعيين. ايه. يعني كمان
0: انه بتصير مش عم نقول لا.
1: نعم.
0: بس انه قد ما فينا نحاول كمان مثلا مثل هيدي الشغلة انه انا لما بعلمه انه هو يرجع ينظف مطرح ما وسخ.
1: نعم.
0: طب ما هيدي انا بيكون عم بيساعدني.
1: عم بيساعدني وعم ربي فيه كمان شخص يكون نظيف
0: أكيد
1: ويتحمل
0: أكيد
1: مسؤولية أشياء اللي هو عملها. نعم طبعا.
0: مثلا الولد الأكبر مثلا 14-15 رايح مثلا على النادي أو على يعني مثلا عم يعمل رياضة نسي شيء معين، أنا ما قادرة أرجع من نص الطريق
1: وصل له إياها
0: مثلا، بدل ما أقعد عيط وليش وكيف عملت هيك ما بعرف شو، اتس اوكي انت هيدي مسؤوليتك. كان مطلوب انت تجيبها. هالمره مثلا عم يلعب فوتبول ما في كفوف مثلا، هالمره بدك تلعب بدون كفوف، مره تانية تتذكر انك تجيب الكفوف،
1: لان هذا حتاثر مسؤوليته. بينما لما حنرجع نوصل له الاغراض اللي هو نسيانه هلاقيه عادي جدا،
0: خلص بيجيبوا لي الاغراض
1: ومش الحال وخلص وكملت بموضوعي. بينما لما حتبقى ناقصته حتأثر فيه،
0: حيعرف
1: ناقصني هيدا الشيء خلال فترة اللعب مثلا أو خلال فترة الدراسة، حتأثر فيه خلال هالفترة أنه حيتضايق.
0: صح.
1: فهون ساعتها بيرجع بيتذكر أنه مركز
0: جاي يحمل مسؤولية
1: بده يكون متذكرون ولي. نعم. كيف منوازن بين المربي وبين الحزم واللين؟
0: هلأ كيف بنوازن هذا اللي كنا عم نقوله قبل شوي، انه كيف بيوازن الشخص اللي بده يربي بين انه يكون حازم وبين انه يكون لين.
1: نعم.
0: طبعا نحن بنعرف انه خير الامور اوسطها. نحن ما بدنا نكون يعني قاسي، ما بده يكون الواحد قاسي بشكل انه كل شيء لا، ولا لين بشكل انه كل شيء ايه. بدنا نكون واضحين بالقوانين يلي بنحطها،
1: لا افراط ولا تفريط.
0: صح. بدنا نكون واضحين بالقوانين، يعني مثلا انا ما عندي سهره برات البيت بعد الساعه 8 مثلا. مثلا ما بقبل انه مثلا ما بعرف يمكن تظهر انت وهيدا الشخص. مثلا انا كأم ما شفته مناسب لا يكون رفيق ابني، خلص مش انه بيروح لعند بيه وبيقوم بيه بيقول له ايه، بده يكون في اتفاق ووضوح بالقوانين وثبات. يعني لا يعني الغلط لا يعني لا. مش انه انا تعبانة طب خلص يلا روح انه مشان اخلص من النا عرفتي. ويكون بنفس الوقت عندي مرونة وفهم للمشاعر. يعني مثلا اذا الولد اجى لعندي زعلان لانه انا ما خليته مثلا يروح بعد المدرسة لعند رفقاته، فيني انا فهمه انه انا بعرف مشاعرك وانا مقدرة انه انت زعلانة او انت زعلان، بس انت بتعرف انه نحن هيدا الشيء ممنوع بقوانين بيتنا. فنحن ما فينا نتخطى هيدا القوانين. مثل فيني اعطيه اكزامبل انه مثل ما نحن هلا انا عم حط لك قوانين، انا كمان ماما وبابا كانوا يحطوا لي قوانين. حتى لما كبرنا يعني لما كنا بعدنا عند يعني تحت عند تاتا وجده كان في عنا قوانين كنا نمشي فيها. بده يكون في وضوح وثبات، وبنفس الوقت بده يكون في تعاطف. يعني مثلا انه انا فهمانه انت زعلان، امشي مثلا نقضي هيدا الوقت سوا، امشي نعمل شيء انا وياك. ما اكون مثلا عندي انا طنش مشاعره انه ايه اوكي يلا زعلت اوكي فوت على اوضتك ما بيهمني.
1: بعدين الولد بيختلف من مرحلة لمرحلة عمرية. يعني مثلا لما بكون بعده صغير 7 سنين او 6 سنين التعامل معه غير ما يكون صار عمره مثلا 10 سنين 11 سنة او صار عمره 17-18 سنة. لانه هون ببلش الشخصية تعيته تبلش، بده يثبت حاله بده يثبت رأيه، ففي اسلوب بالتعاطي معه بهيدي الاعمار. اللي هو بلش يكبر فيها ما بقى فينا مثل قبل، أكيد بضم كلمة الأم على الراس
0: أكيد
1: وكلمة
0: طبعاً.
1: الأب طبعا، بس الأسلوب اللي عم نحكي عنه هو اللي هو بده يختلف شوي مع الولاد. يعني كان اللي هو صغير مثلا محل ما منروح بيمشي معنا، رايحين عند تيتا رايحين عند جدو رايحين عند جارة رايحين عند أصدقائنا بيظهر معنا محل ما نحن رايحين. لما بلش يكبر بلشت شوي هون آراءه تختلف، أذواقه تختلف.
0: صح.
1: شخصيته بلشت غير، أنا ما بحب روح هذا المحل أو هذه الظهرة أو إلى آخره. في أسلوب كمان للتعاطي مع الأعمار المختلفة.
0: صحيح. يعني مثلا مثل ما قلت مثلا ليش أنا مثلا الولد اللي عمره 14-15 بدي أجبره مثلا يروح معي لعند رفيقته، ما هو خلص ما بقى عنده ما بقى بهيدا الجو.
1: نعم. ما يعني في حدا من عمره
0: وما في حدا من عمره. ليش بده يقعد يسمع حكي أكبر منه وحكي بنات مثلا بين بعضهم. فيني مثلا انا اكون عم بعمل له اكتيفيتي تاني، مثلا في يكون مثلا عم بيروح لعند بيت جده وانا اكون مع رفيقتي. يعني في اشياء بدي اتفهمها،
1: صحيح.
0: مش انه خلص مثلا لا انا بدك تروح معي وبدك تقعد على التليفون. طب ليش؟ انه فيني يكون عم بعمله شيء تاني مفيد
1: يستفيد منه. نعم، يمكن يقعد بالبيت بس يقعد يقرا مثلا،
0: مثلا
1: كتاب معين.
0: يكون عنده حفظ صوره من القران مثلا، يلا بس ارجع بسمع لك اياها،
1: درس دين.
0: يكون عندي متابعه،
1: صح.
0: يعني مش انه مثلا قاعد بالبيت بتركه.
1: نعم،
0: مليله وقته، بخلي بعطيه وقت فراغ، مش انه مثلا ما بعطيه وقت فراغ. مثلا انا ظاهره ساعه، يلا راجع هيدي الصوره بس ارجع بدي اسمع لك اياها. بعرف انا مثلا لنقول بده ربع ساعه، بعطيه الوقت الباقي فراغ. هو يمكن يتسطح، يقعد يعمل شيء هو عباله
1: مثلا. مثلا صحيح. كيف نساعد الطفل او المراهق على تحمل المسؤوليه؟
0: بدي اعطيه، كتير مهم اعطيه فرص لانه ياخد قرارات ولكن مناسبه لعمره. يعني مثلا بسمح له انه هو يصلح غلطه. مثلا لما بيغلط بقول له انت غلطت بواحد اثنين ثلاثه. مثلا لنقول ولد صغير نسى المقلمه تعيت التلوين تعيته، وهو عنده اليوم بده يلون مثلا بالمدرسه. مثل ما قلنا، ما انا بروح بلحقه، بيجي مثلا بحكي انا وياه انه انت ما انا امبارح قلت لك رتب شنطتك وحط الاغراض اللي مطلوب تاخذهم معك، شو عملت انت؟ ما اخذتهم. سو شو صار؟ مثلا ما قدرت تلوين بالتلوين اللي بدك اياه. نكست تايم مثلا هو بصير بيعرف انه انا مطلوب اخذ معي مثلا التلوين. مثلا العمر، الفئه اللي اكبر، مثلا الولاد مثلا الكبار اللي بلشوا مثلا بيقدروا هن يدفعوا مثلا لنقول شيء معين، او مثلا حملتهم انا مسؤوليه انه انت بدك تروح تدفع اشتراك النادي مثلا. نسى. لنقول مثلا اخروا خمس ايام ما بقى فيه يروح، ما انا بروح بركود انه لا خلص هيدي مسؤوليته. اخذ مثلا بيلانتي انه خمس ايام مثلا ما بقى فيه يروح، هيدا قرارك انت، بتعرف انه انت صار عندك مسؤولية واحد اثنين ثلاثة بدك تتحمل نتيجة
1: صار بيتعلم غلطك. منها.
0: مثلا مثل ما قلنا لنقول جاب علامة مش منيحة، بقعد بحكي انا وياه، ولكن مثلا كنت متفقه انا وياه انه اذا انت بتجيب هيدي العلامه حنروح نعمل اكتيفيتي انا وياك. طب هلا شو صار؟ هو حيقول لك انه مزبوط خلص، بس فيني اقول له مثلا انه نيكست تايم بس تجيب علامه منيحه، مثلا هالمره بدك تجيب علامتين ورا بعض منيح. عرفتي؟ يعني فيني يكون عم بعمل له تشالنج للمره الجاي.
1: شو دور القدوه بالتربيه بالانضباط؟
0: القدوة كتير مهمة للولاد من هن وصغار. أنا بدي يكون عم حط لهم قدوة يقتدوا فيها، هيدي ببلش فيها من هن وصغار. وطبعا نحن يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل قدوة.
1: نعم.
0: فمن هن وصغار أنا فيني يكون عم بحكي لهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بيتصرف بكل حياته. نحن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف بدنا يعني نتصرف بكل حياتنا. مع الزوجة، مع الزوج، مع الولاد، مع الناس، مع من يحسن إليك ومن من يسيء إليك.
1: فأنا حتى بطريقة الأكل، بطريقة النوم،
0: كل شيء
1: ما شاء الله.
0: عن
1: يعني سيرة ما شاء الله عظيمة.
0: نعم.
1: نتعلم منها.
0: ففيني يكون أنا عم بحكي كتير عن، أكيد طبعا، عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصحابة.
1: نعم.
0: عن الأنبياء. خلي هول قدوة الأولاد. مش هالأشخاص اللي عم تطلع هول البلوجرز وهالقصص اللي هي يعني سبحان الله شيء.
1: نعم. مخيف.
0: مخيف عن جد كتير. فعم يعني عم بعلموا الأولاد أمور جدا سيئة،
1: بعيد عن مجتمعاتنا، بعيد عن تقاليدنا وأفكارنا. نعم.
0: حتى يعني عم بيخلوا القصص التافهة تصير هي مهمة. يعني عم بعلموا الأولاد أنه أنت إذا ما عرفت تعمل شيء فيك تطلع بلوجر وبتطلع مصاري. بنعلم الولد أنه مش المصاري كل شيء.
1: صحيح.
0: أنا مش عم كبرك لحتى تجيب مصاري.
1: نعم. هو وسيلة ولكن من هو الهدف؟
0: من هو الهدف؟
1: بحياتنا.
0: نحن هدفنا إرضاء الله. ونمشي على تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الهدف الأول بحياتنا. فأنا صحيح. بدي من هن وصغار الأولاد انتبه لهيدا الشيء، وإلا في حدا غيرنا حيقطفهم.
1: نعم.
0: وهذا الشيء أنا عن جد بشدد عليه. يعني مثلا بالصبر، فيني يكون عم بحكي مثلا صار معه مشكل بالمدرسة، تعرض لشيء معين، فيني علمه أنه أنت بدك تكون ثابت، بدك تكون قد حالك، ولكن كمان بدك تصبر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قد صبر على أذى المشركين. الصحابة قد صبروا لحتى فتحوا البلاد. يعني بعطيه هول الاكزامبلز لحتى هو يتشرب هيك حب الصحابة وحب النبي عليه الصلاة والسلام، يصير عن جد لما بيسمع قصصهم ينبسط، يحس شي جواته انه يقدر يقتدي فيهم،
1: يتشجع انه فعلا انا بدي اقتدي فيهم. نعم.
0: ويصير يشوف
1: الخلق
0: طبعا. نعم. ويصير يشوف الغلط بدون ما انا اقول له. يعني انا بكون كمان مثل ما قلنا اول حلقة عم ضويله على الاغلاط بدون ما ضلني عم اقول له هيدا ايه هيدا لا.
1: نعم صحيح،
0: بطريقة يعني مثل ما بقوله غير مباشرة.
1: صحيح 100%. شو بتنصحي الاباء والمربين بهيك اخر كلمة لقلنا؟
0: التربية، بدي اقول انه التربية بالانضباط هو منه طريق سهل، ولكن يعني منه طريق سهل وسريع، ولكن هو انا بكون عم بزرع ثمار بالولاد طويلة الامد. يعني بده صبر، بده ثبات، بده طولة بال.
1: نعم.
0: ولكن عن جد
1: بيلاقوه
0: بس يكبر الولد.
1: صحيح.
0: يعني انا كل شيء بتعبه مع الولد هو وصغير باذن الله بلاقيه معه لما يكبر، بيوفر علي تعب. يعني مثلا لما
1: حيحصدوا شو زرعوا
0: هيك.
1: نعم.
0: يعني لما يكون عم بزرع هو طفل 9-10-15 سنة، لما بصير 18-19 سنة حيصير عندي شاب وصبية أنا قادرة أتحاور معهم. عم بيسمعوا كلمتي بدون أنا هيدا المعاناة. يعني بيكون أكيد طبعا في أمور بتمرق بدها نقاش بدها حوار، ولكن بصير مثلا الحوار شو بياخد معك 5 دقايق 10 دقايق،
1: لأنه ربيت بالأساس. ايه. زرعتي بالأساس
0: هيك.
1: نعم.
0: لأنه أنا الشيء الأساسي خلص.
1: نعم.
0: زرعته.
1: نعم.
0: فالثمرة تطلع إن شاء الله، يعني ثمرة طيبة.
1: نعم. نعم إن شاء الله تعالى. دكتور حنين سرحان، أنا كتير بتشكرك على هالحلقة المهمة والمفيدة للمستمعين. إن شاء الله هيك يكونوا استفادوا معنا بحلقتنا.
0: حبيبتي
1: إن شاء الله نلتقى أنا وياك كمان بحلقات مقبلة بإذن الله.
0: نعم إن شاء الله.
1: دكتور حنين سرحان دكتورة في التربية المختصة ومستشارة تربوية ومدربة دولية، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا فيكم حبيبتي.
1: أصدقائي رفقتكم خلال هالفترة رولا، وإن شاء الله نلتقى الأسبوع المقبل مع برنامجنا بسمة أمل. إلى اللقاء.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

هو النبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء، فكان يقابل أذاهم بالصبر ويصفح ويستغفر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد صحت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه وهم جميعا نائمون، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه، فإذا برجل قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله. فيا أيها الناس، اذكروا هذا النبي الكريم، استعرضوا حياته وسيرته لتخرجوا بها بما ينفعكم، فكلها دروس وعظات. ويا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

من أخبار الهجرة المباركة. حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا على راحلته، انطلق يمشي حتى بركت ناقته عند مربد للتمر في المدينة لسهل وسهيل، وهما غلامان يتيمان يتولاهما سعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهابه لك يا رسول الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن لبناء المسجد، وكان يقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث أن بعض المؤمنين من كثرة البلاء الذي ينزل عليهم في الدنيا يخرجون من الدنيا وما عليهم خطيئة، الله يطهرهم من كل خطاياهم بهذه البلايا، فلا يكون عليهم شيء في قبورهم ولا في آخرتهم، حتى إن بعض الناس تصيبهم عقوبة في الدنيا على الصغائر التي عملوها، لأن الصغائر بعض الناس الله لا يعاقبهم عليها وبعض الناس يعاقبهم عليها. كان رجل من الصحابة رأى امرأة أعجبته فصار يتبعها نظره، ثم وهو في الطريق اصطدم وجهه بجدار فسال دمه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أراد بك خيرا، وإن هذا جزاء تلك النظرة. فيفهم من هذا أن بعض الناس الله يجازيهم على معاصيهم في الدنيا، وأما أكثر الناس فإن الله يؤخر لهم عقوبتهم إلى الآخرة، لكن الذي يجازيه الله في الدنيا يكون أحسن من الذي يؤخر له العذاب إلى الآخرة، لأن هذا بهذه المصائب تسقط عنه العقوبة في الآخرة. ثم إن كثيرا من الناس يكفرون كفريات شنيعة شناعة كبيرة، وهم بحسب الظاهر يتقلبون في النعيم، فهؤلاء لا يدل حالهم على أنهم من المرضيين عند الله، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وقد جاء في الحديث أن امرأة عرضت بنتها على الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت تمدحها للرسول بالجمال وبأنها تامة الصحة، حتى إنه لم يحصل لها صداع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. وذلك لأن الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء قليل الخير في الآخرة، قليل الخير في الآخرة عند الله، فالذي أراد الله به خيرا يبتلى في الدنيا. بعض الناس الذين لا يبتلون في الدنيا من شدة غرورهم يقولون: الله يحبني، وكلامهم هذا عكس الحقيقة، لو كان الله يحبهم كان سلط عليهم البلاء. والبلاء أنواع عديدة: أوجاع الجسم بلاء، والفقر الشديد بلاء، وأذى الناس بلاء، فمن أراد الله به خيرا يبتليه. ومن الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون، فيقولون: نحن كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة أصابتنا المصائب، فينفرون من التزام العبادة ويقولون الطاعة ما نفعتنا، يعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه. فإذا لقيتم إنسانا كان على حالة سيئة وإعراض عن الطاعة ثم أقبل على الطاعة، علموه أن الذي يقبل على الطاعة قد تصيبه مصائب ما كانت تصيبه من قبل. يقال له: لا يغرنك الشيطان، لأنه قد يقول لك أنت كنت في راحة وبسط قبل أن تقبل على الطاعة، فهذه الطاعة صارت شؤما عليك. قد يقول له الشيطان ذلك ليعود إلى الانغماس في المعصية والبعد عن الطاعة الذي كان فيه، فيقال له: إياك أن تنقلب إلى ما كنت عليه. كثير من الناس بعد الإقبال على الطاعة تصيبهم المصائب، فينقلبون من الطاعة إلى ما كانوا عليه من الفساد. لكن من عرف الدين كما يجب لا يؤثر فيه ذلك، بل إن بعض الناس يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والراحة، وهؤلاء هم الأولياء، فإنهم يفرحون بالبلاء. حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه ورود المصائب عيد للمريدين، أي لطلاب الآخرة المقبلين عليها. فإن هؤلاء إن بلغهم الفقر بعد أن كانوا بحالة بسط يعتبرونه عيدا، فيزيدون في الطاعة بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله للرسول الجزيرة العربية كانوا يأتون إلى المدينة غرباء، ليس لهم فيها لا أهل ولا معارف، وهم بحالة بؤس وفقر شديد، حتى إن أحدهم ليس له إلا ثوب واحد يربطه على رقبته وينزل إلى ركبتيه، يبدأ بستر ظهره به ثم يجعل طرفيه إلى خلف. ومع هذا كانوا يقومون بالليل ويصلون ويجلبون الماء للمصلين، همتهم قوية. ثم هؤلاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم الله بسط عليهم الرزق، فصار أحدهم يملك ما يكفي 100 نفس وأكثر. وكان سيدنا علي رضي الله عنه فقيرا إلى حد بعيد، حتى إنه مرة من الجوع خرج فلقيه يهودي له بستان وفي بستانه بئر، فظنه اليهودي بدويا ولم يعرف أنه من علية قريش من حيث النسب ومن حيث وضعه الخاص، أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة. ظنه بدويا فقيرا جاء إلى المدينة ليتعيش، فقال له: تخرج لي من بئري 17 دلوا وأعطيك على كل دلو حبة تمر. فوافق فأخرج له 17 دلوا وأخذ 17 حبة تمر وانصرف. كان أحدهم يصبر على حبة تمر أو حبتين أو نحو ذلك، ومع ذلك كانوا أقوياء في العبادة في قيام الليل والصيام وغير ذلك من الطاعة. بهؤلاء نصر الله هذا الدين، ثم سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بسط عليه الرزق فصار زكاة ماله 40,000 درهم، ثم وزع هذا المال ما أمسكه عليه، ولما مات ما وجدوا عنده إلا 700 درهم فقط، هذا الغنى فرقه في طاعة الله. وأما بالنسبة للطعام فكانوا يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يأخذ قسما منهم يطعمهم، وبعض الصحابة يأخذون قسما فيطعمونهم، لأن هؤلاء الصحابة ليس لهم أهل ولا مال ولا معارف، صبروا على هذا الفقر والبؤس صبرا تاما، وكانوا بعدما يأكلون يعودون إلى المسجد ليناموا فيه، كان منامهم في مؤخر المسجد. فلو كان الصحابة مثلنا يلتزمون التنعم بالأكل اللذيذ والثياب الفاخرة ما انتشر الإسلام، بل كان بقي في الجزيرة العربية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 56 بعد 100 من سورة الأعراف إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي.

صعب أزد بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

0: هودا ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، من أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لقد كانت الهجرة إيذانا بأن صولة الباطل مهما عظمت قوته ومهما بلغت فمصيرها إلى الزوال ونهايتها إلى الفشل والبوار، وإيذانا بأن الحق لا بد له من يوم يحطم فيه الأغلال وتعلو فيه رايته وترفع كلمته. كيف لا، والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بالنصر المبين وجعل لهم من الشدة فرجا ومن العسر يسرا ومن الضيق سعة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ البشرية ونقطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، إلا أنه سبق تلك الهجرة الجسدية هجرة روحية تمثلت بقبول المهتدين للدعوة المحمدية ودخولهم في دين الله وثبوتهم فيه على الرغم من الاضطهاد والتنكيل وكافة المحاولات لصرفهم عن دعوة الحق. بعد هذه الهجرة من الضلال إلى الإيمان ومن ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، وبعد هجرة الأرواح التي تسامت عن التعلق بالدنيا وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية، جاءت هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطاء والاستعداد للتضحية بكل شيء من مال وأهل وأرض في سبيل الله. وجاءت هجرة الرسول بأمر من ربه عز وجل لتعلن نهاية عهد الاضطهاد والاستبداد وبداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من يثرب انبثق نور الدعوة قويا وضاء فبدد الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبان، وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله على المسلمين النعمة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة، الله أكبر الله أكبر. ولما آن أوان هجرته صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمع المشركون على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم عليه فإنه لن يخلص إليك بشيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. فلما اجتمعوا وفيهم أبو جهل بن هشام فقام وقال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. قال: وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. وأخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: وما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال: قد خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترونها بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا ينظرون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي على الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا، فكان مما أنزل الله من القرآن في ذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمعنى والله خير الماكرين فالمكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، وأما من الله تعالى فهو مجازاة الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون، وبعبارة أخرى إن الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، اللابة الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، وكان الأمر بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله: بالثمن. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم على طريق السواحل. وفي ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم على 40 ذراعا تعجل بعضهم ينظر في الغار فلم ير إلا حمامتين وحشيتين ونسيج العنكبوت، فظن أنه ليس فيه أحد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد درأ عنه. قال أبو بكر لرسول الله وهو في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. ثم قال: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. حتى إذا دنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمح أو رمحين أو ثلاثة، قلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. وبكيت. فقال: لماذا تبكي؟ قال: قلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكني أبكي عليك. قال: فدعا على سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلبة، ووثب عنها وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادعوا الله عز وجل أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. قال: ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق ورجع إلى أصحابه. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يفدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم. ونودي: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة، حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهما اللبن في ثيابه، وهو يقول عندما ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بقباء، فأقام فيهم 14 ليلة، وقال عروة: مكث بقباء 3 ليال، ثم ركب يوم الجمعة فمر على بني سالم فجمع بهم، وكانت أول جمعة صلاها حين قدم المدينة. ثم ركب في بني سالم فمرت الناقة حتى بركت في بني النجار على دار أبي أيوب الأنصاري، فنزل عليه في سفل داره، وكان أبو أيوب في العلو، حتى ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا ومساكنه. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أنزل الله قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. عندما وصل الرسول مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى يثرب المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، واستبشروا بقدومهما وقدوم الأصحاب كل خير. وضرب هؤلاء مع إخوانهم المهاجرين أروع أمثلة في التضحية والأخوة والتحابب والتباذل في الله. لقد جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة، وألف النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد كان من المهاجرين من ترك الدار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله. لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. اللهم اجز محمدا عنا خيرا، واغفر للمهاجرين والأنصار. اللهم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعن الأحنف قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وعن وديعة الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعرف عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد. الإخلاص في العبادة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الله تبارك وتعالى جعل الإخلاص شرطا لقبول الأعمال الصالحة، والإخلاص هو العمل بالطاعة لله وحده، والمخلص هو الذي يقوم بأعمال الطاعة من صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقة وقراءة للقرآن وغيرها ابتغاء الثواب من الله، وليس لأن يمدحه الناس ويذكروه. فالمصلي يجب أن تكون نيته خالصة لله تعالى وحده فقط، فلا يصلي ليقول عنه الناس فلان مصل لا يقطع الفرائض. والصائم يجب أن يكون صيامه لله تعالى وحده فقط، وكذلك الأمر بالنسبة للمزكي والمتصدق وقارئ القرآن ولكل من أراد أن يعمل عمل بر وإحسان.